سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضى نفسي وزيادة عرش وبداد كلماتي لا إله إلا أنت سبحانك أستغفر لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنك ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعد الحق وقلقاء حق وقول حق والجنة الحق والنار الحق والنبي الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة الحق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت مقدم أنت مؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
Allahumma salli wa sallim fi kulli lahdin abada adada ma'lumati ala sirina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya wa salihin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'il husna wa kalimati tamati ma'alimna minha wa ma'lam na'lam. Anta ufilana wa lihababina wa abana al-ismidin. Kula adhan wa astirulana kula aibu wa tashfilana kula karbu wa tashrifana kula nabala. واقتدي لنا كل حاج في ميا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسم العظيم عجل هذا الكرم يا ذا الجلال

يا رشيد يا صبو صل وسلم في كل لحظة أبدا على المعلومات على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولحبنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبت لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع عافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرم بحلك عن حرامك، وبعات عن معصيتك، وبفضل عمن سواك، واهدنا لأحسن أعمال وأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واشرف عنا سيئة لا يشرف عنا إلا شيئا إلا أنت. سألوك كما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلنا وأموالنا. اللهم ستر عوراتنا وأمن روعاتنا ووفنا كل نقول الجنة وارزقنا وأحبابنا من ساعات الدارين. اللهم يا سابق الفضل ويا سامي الصول ويا قاسي العظام لحما منشرة بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلم كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسر بها في الدنيا والآخرة، واقتض لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها وهبته للمحبوبين، وادرجنا بها كمال المعرفة والمحدي والهدى والتوفيق والتقى والعفو والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بهم ما كما سلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وقفل وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم انا نسألك لنا وارحمنا بنا وللمسلمين الى يوم الدين في كل لحظة ابدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك المسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون، وانت انت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم هب لنا لهم بكل عاجل عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط بعلم في الدين والدنيا والآخرة، واشرف وارفع عنها عنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط بعلم في الدنيا والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من كل مسلم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الظلم إلى المغفرة، ومن الإسادة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفطر إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطف مفضي إلى رضاك، ومنه إلى الجنة والمصحوب بنظر إلى وجه

محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق للمحبوب من أعمال وسيدنا التوكل عليه وحسن الظن بك والغنية عن من سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تهلوبك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة الفرق والدين وعز وشرف يبقى ويتأبد لا يشبه تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك السميع القريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله مولى ابتدينا ونحمد على نعمه فينا يا الله. توسل نبي في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما ورد بناس وما في الغي مخصون منصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل أنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم أصحاب الجماعة توسلنا وكل التابعين بكل طوافق أملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. وبالعلماء بأمر الله ترى وكل أولياء والصالحين أخص به الإمام قد به حق وجهه به تاج العارفين يا الله. رقى في رتب تمكن مرقى وقد جمع الشريعة واليكين ويذيق العيد رزق بأجله أن القبل الصدى للصادقين يا الله. عفي في دين محدين حقا له تحكما وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى لقمرين سعدا لما الحتاج العابدين يا الله. ونادم بها ربك من هبه له جاها مكينا يمنة للمولى تعالى بغفران عم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران كل مذنبين يا الله. ونختم بطه سيم عظيم بحول الله يقدر علينا وستر الله مشبول علينا وعلم الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا ربي. يا عالم الحال إليك وجهت أمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا وأصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبد فقر على الباب أتوى قربة الأسباب مستدرك بعد ما مال يا واسع الجود جود الخير خير عندك وهو الذي رمى عبد فجر برحمة في الحال يا الله. يا مجد خلق ترى وموسع الكل بالراء أسألك إسبال ستر على القباء والأخطال يا الله. سأسر قلبي حسب تلاك وحسبي فمو بعفي ذنبي واسره قصوري وعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما عليك استناد صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك عفو عني ولا خفك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله. أشكو إليك وأبكي من سمع ظلم عفكي وسعى فعلي وتركي وشهوتك والقال يا الله. وحب الدنيا دميمة من كل خير أقيمة في البلاء مقيمة وأشوى آفات وأشغال يا وحي نفسي الغبية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقصد الجاه والمال يا الله. يا

قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيد بالإقبال. قل استعنتك ربي على مداوة قلبي وحلاوة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قل استعنتك ربي على مداوة قلبي وحلاوة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قل استعنتك ربي على مداوة قلبي وحلاوة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كافي أهل علينا الأوافي فلي شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال يا الله. يا ربي عبد ببابي يخشى عليم عذابي ويرتجي للثواب وغيث رحمتك هطال يا الله. وقد أتاك بعسري وبانكسار وفكري فهزم بأسري وعسري بمحض وجودك وإفضال يا الله. وأمن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وأس بشر عوبة لكل من أنه قد حال يا الله. فأنت المولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي أعلى وتعطر بأمثال يا الله. جود وفضل وبر يرجى وباشو وقهر يوشى وذكر وشكر لازم وحبدك وإجلال يا الله. يا ربي أنت نسيري فلقني كل خيري وجل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال يا الله. وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمة الغزالة محمد الحادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على

يقيم العدل كي نستقيم على هداك القوي ولا نطيع اللئيم. يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السامع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا الله نظرة تزيل الأنا عنا وتجرمنا منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود.

جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخنان من فعل ما لا يطاق فمن بفاق الغلا لمن بالذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب.

ربي إني يا ذا الصفات العالية قائم بالفداء أريد أعطي يا الله تحت باب ورجاء وقفت بذلي فأغثي بالقصد قبل البنية يا الله والرسول الكريم باب رجاء فهو أغوث وأغوث بكل برية يا الله فأغثي بي وبلغ فؤادي كل ما يتزيمي أمنية يا الله واجمع سمنا في سرور ونور وابتهاج في طلعات الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصد وصدقي في كل نية يا الله.

وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي يا الله، فتداركني بلطفي منك يا مولى الموالي يا الله. يا كريم وجل قدن قبل أن يفنى اصطباري يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا سريع الغوث غوثا منك يقضيني سريعا، يهزم عسرا ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد ضحكت بعجز وخضوعي وانكساري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، لم أزل بباقي واقف ارحمنا ربي وقوفي يا الله. وبواد فضلي عاقف أدم ربي وقوفي يا الله، ولحسن ظن لازم فوحلي وحليفي يا الله، وأنيسي وجليسي طول الليل والنهار يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، حاجة في نفسي يا رب

يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفانا علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع سيئات تبنى إلى الله من الذنوب من عيوب والتابعات تبنى إلى الله من القلم والحركات والسكنات نستغفر الله العظيم على جميع الخطرات في كل خطر أرد على الشر مع المضاعفات لنا ولحباب وأهل دماد وآت لما علمنا وجهنا وللجميع الغافلات وللحرم أو نبي مبهم أو مكروه واجبات ولكل ما يعلمه الله ما جرى أو مقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل هبات يا الله بديل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى الحسن وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم وأسلم وأفسد وارفع لكل مؤذيات منك الهداية والعناية والنعيم سابقا وما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمة وامن إلهي بالقبول أعمالنا ودعوة ندخل مع طه وآل في صفوف أولا ندخل مع طه وآل في الصفوف أولا ندخل مع طه وآل في الصفوف أولا ما هم فيهم دائم في دار ذي والآخرات واقف لذانم والقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشر وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وأهله واصلح للنيات عليه صلى الله عليه وسلم على رجال الكائنات وعلى كل والأنبياء والصالحين والصالحات في كل إلهة عبر علينا والحمد لله كما يحب العدل النعم عدد خلق ورضى نفسي وزنة عرش من غير كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خافي لطف يا جميل الصنع يا حليم لا يأجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ورقا وأنت لم تزل ذلك الأهل يا ميسر قل عسير ويا جابر قل كثير ويا صاحب يا كل فريد ويا مونيا كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد ورسولنا بعينك التي لا تنام وارفع بك نفسك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا حملك وانت ثقاتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أرد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وطبل قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمل من العذاب ونسيب من الجنة ورزقنا نظر إلى وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والعزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين أبدا على خلق ورضا ناسي وزيرة عرشي ومداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا ممكني من شدتي واجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم

يا عظيم يا وساخر الأسباب ودلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم ورد الكيل كائد وقول طاغ ماجد وحاسد معاند بهك سرطاس ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا ممكن من سدتي وجهت لك وجهتي عظيم يا الله وساخر الأسباب ودلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر

آمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي.

ورحمن رحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي في كل التي بدا على خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد

المؤمنة في كل لحظة أبدا لدى خلقي ورضا نفسي وزيرة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل وسلم عليه وعلى رسوله الفاتحة.

أشهد أن لا

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: Islam.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sayyidil anbiya'il wal mursalin wa ta'im bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabba hadhihi tawati tamma wa salatul qa'ima ati Sayyidina Muhammadin wasilat wal fadila wa sharaf wa jarat al-aliyat al-rafi'ah wa bathu maqama mahmud alladhi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ghfir li wa li والديا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات

شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

Onun sonuna algım kıyam ve etiyemde bugün hayinle mühlemle. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tenzilül kitabı la raybe fihi min rabbil alemin. Em yekulun efterahu bel vel hakku min rabbika yudnidhira kavmen ma atahum nedirin min kablika la'allahum yehtedun. Allah'u lezi galaka semavati arda ma beynuma fesidati yamithu mesal arş. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه مسألة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون وقال وإذا ضللنا في الأرض إنها لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يدعو باكم ملك الموت الذي وكيل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم قائمكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سيد وجلي خلق الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخير من قرآن جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين لم يعملوا الصالحات ولم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فما وهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيلوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر آباء ربه ثم أعرض عنها إنهم مجرمين أم منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى جلوسه فإن نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون يقولون متى ذبحتم إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم منظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قريرا كرم فضة قدرها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلها سفر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم واشتدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده

داد بارك دربنا وداليدا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا ألطف بنا أعفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا فجر البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهد والبلاء ما أظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاءهم وصن أمته ولهم مرعهم وألهم المجتمع وفقنا المتب وترضى والطبنا وبما يجري في القضاء وزر الصحابة وزر عنا ونمجر الطاغين والباغين والظالمين والمبتدين المسلمين عين وزارين عاجلا في حفظ

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام حينا ابن ابتهم تحن بحمدك دارك دارك دارك تبارك دم دارك جل جلال إكرام اللهم لمن المطيط المطيط من عدل رد المطيط ورين فرقين بجد اللهم ربي عنا على ذكر وشوف وسمى ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. وإليه النشور, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

واسكنا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد.

اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما

كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت و

مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه. جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على

يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا.

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد
محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرها.

0: أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذر هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى

فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه وآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا

علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم.

0: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: Thank you.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: آمين آمين. أحسنت، بارك الله فيك ونفعنا الله إياك بهم.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
1: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
1: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
2: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا نزال في شمائل رسول الله التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي. كنا قد وصلنا إلى حديث عن المغيرة بن شعبة حيث قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما لم تربت يده؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث بسنن أبي داود أيضا. قوله في هذا الحديث: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطرف من شاة قد شوي هذا الطرف بالنار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم السكين وجعل يقطع به لحم هذا الطرف. قوله: فحز لي بها منه، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم من لطفه وتواضعه وحسن تعامله مع من حوله كان يقطع الطعام لمجالسه المغيرة. قوله: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي جاء بلال بن رباح رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد حان. وقوله: تربت يداه، هذه كلمة كعبارات أوردها العلماء لا يراد بها معناها، أما معناها فهي التصقت يداه بالتراب، ولكنها كلمة يؤتى بها ولا يراد بها. قوله: وكان شاربه قد وفى، أي قطان، أي شارب المغيرة بشربه، وهذا التفات من المتكلم إلى الغير. وقد جاء في الحديث في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل برفض: قال المغيرة: وكان شاربه قطان. قوله: فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه أنت، أي قصه أنت على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد على السواك. وفي هذا حث على أن يتعاهد المسلم الشارب ولا يطول، فقص الشارب والحرص على عدم طوله من سنن الفطرة. وإذا تبدلت فطرة الإنسان ولم يكن مرتبطا بسنة سيد ولد عدنان فإنه حينئذ يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، كما نراه في هذا الزمان حيث يرغب البعض في إطالة هذه الشوارب طولا قبيحا جدا، ويستقبح حينئذ عندما يتجاوز الفطرة يستقبح الحسن فيحلق لحيته. وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة والهدي النبوي. وبه إليه قال، أي السند المتصل إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. الحديث في الصحيحين وفي جامع الترمذي. قوله: فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه الذراع وقدم له صلى الله عليه وسلم. قوله: وكان الذراع تعجبه، أي كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم لكونها أطيب ولأنها في مقدمة بدن الشارب وهي أسرع وأول أجزائها نضجا وأكثره فائدة. وقال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وآله وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرارها تناولها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الألم. قوله: فنهس منها صلى الله عليه وآله وسلم، النهس أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النحش، وقطع اللحم وقطعه بالأسنان كلها، فالنحس بمقدمة الأسنان فقط. وبه إليه قال: حدثنا محمد الوشال قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم، أي وضع السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. والحديث أيضا في سنن أبي داود. قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، تقدم في الحديث السابق أنه يميل إلى هذا الجزء من الشعر. قوله وسم في الذراع، أي وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السم فيه، وكان ذلك في غزوة خيبر. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف بحبه للذراع حتى من أعدائه اليهود الذين كانوا سببا لوضع السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان يرى أن اليهود سموه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعتقد أن اليهود سموه أو يظن ذلك. وجاءت دلائل كثيرة تدل على أن اليهود هم الذين وضعوا السم لرسول الله. فقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم، يريدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل الذراع، فوضعت السم في الشاه كاملة لكنها كثفت كميته في الذراع، فلما نهز منها صلى الله عليه وآله وسلم أنطق الله إعجازا ومعجزة لرسوله الذراع، فأخبرته الذراع بأن فيها سما فلفظه صلى الله عليه وآله وسلم من فمه. ثم جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هداها الله مسلمة، فلما قررها بذلك وطلب منها الإقرار بما فعلت أقرت، وقالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فإن الله سيحميه. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم هذا فمات، فطلب أولياؤه بدمه فقتله. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبة، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. والله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك السم فلم يقتله، وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن مات يكون له نصيب من الشهادة. فلم يكن السم قاتلا، لكنه كان له تأثير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشم عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، فقال والذي نفسي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوا. قوله فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته، معلوم أن الشاة لها ذراعان. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع، أي ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، أي لو ذهبت إلى القبر دون أن تسألني دون أن يكون منك هذا الاعتراض لناولتني الذراع ولو طلبتها منك مرارا. وهذا من آيات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبان، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نهجا. والحديث أيضا في جامع الترمذي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعجل إلى أخذ الذراع لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، إلا في أندر الحالات، إلا وقتا بعد وقت بعيد. و ولأنها أسرع اللحم نضجا، وظاهر هذا مخالف لما تقدم من أن الذراع أعجب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلها رضي الله عنها أرادت أن تنزه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يكون له ميل طبيعي لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الروايات الأخرى أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية، ولا إشكال في ذلك لأنها من كمال الخلقة كحبه صلى الله عليه وآله وسلم للطيب، والمحذور إنما هو المنافي للكمال، عناء النفس لذلك وتألمها لفقده، وهذا لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم.

0: وآله وسلم، والحمد لله رب.
1: الرسول بالخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9 أو 8:30، الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان الحبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على الحبيب عبد الله الشاطر، اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد، فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين. فلولا وارد ما كان ورد. قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، متابعو ومستمعو إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونعرضها بين أيدي الشيوخ ليجيبوا عنها. وبداية، نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، بكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن، وكذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي، وكذلك ترحيب من يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب. وبداية، نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله حقا على لسانكم. ونأخذ أسئلة الإخوة المتابعين، وعندنا سؤال يتعلق بالجمعة، ويقول أن من فاتته ركعتا الجمعة ولم يدرك الإمام إلا في التشهد، ماذا يفعل الآن؟
1: تمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل أن نجيب على هذا السؤال، أنا أحب أن أذكر موضوع عرضي هكذا في بداية الحلقة، وهو أنه يأتي نزاعات كثيرة مثلا إلى مجلس الإفتاء وإلى أماكن الفتوى بين أناس مات أبوهم وخلف تركة، ثم يستولي بعض الأشخاص على هذا المال، وهو مثلا يخلف ورشة يقوم الكبير أو الأكبر منهم يستولون عليها ولا يعطون الصغار شيء، بحجة أنهم اشتغلوا مع أبيهم في هذه الورشة زمن، وهؤلاء الصغار ما أدركوا فكيف يستوون في القسمة. أريد أن أوضح هذه المسألة لأنها تثير لبس كثير وتؤدي إلى مشاكل كثير. أولا نقول أن محاسن شريعة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن دعت إلى التوضيح في أمور المعاملات، ونهت عن الغرر، ونهت عن كل ما يؤدي إلى الفرقة، إلى الفرقة بين الناس. فحرم علينا الغرر لأنه من شأنه أن يؤدي إلى فرقة. الغرر يعني كل من طوت عنا عاقبته أو تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، يعني شيء فيه جهالة ما ندري. من ذلك حرم علينا مثلا بيع الحصاء، يرمي شخص بالحصاء أي الثوبين تصيبه بعته لك بألف، فهذا غير صحيح، الاحتمال أن يكون عند هذا أو عند هذا، فهذا تردد، يمكن هذا ويمكن هذا، ففيها جهالة. أو مثلا يشتري واحد صندوق، كما قد يحصل الآن، صندوق بعتك إياه بألف دولار، قد تحصل قيمة 10,000 دولار، وقد تحصل شيء قليل، وقد لا تحصل شيء. كل هذا حرمه الشرع لأنه من شأنه أن يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين المسلمين. فحرم علينا القمار، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهو يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة، والله سبحانه وتعالى يضع لنا الأحكام الشرعية التي من شأنها ألا تؤدي إلى الخصام. فحرم علينا الخطبة على خطبة الرجل، وحرم علينا البيع على بيع أخيه، وحرم علينا السوم على سوم أخيك، لأن من شأن هذه أن تؤدي إلى المنازعة وإلى المخاصمة، فحرمها الشرع. فإذن هذا أولى أن يكون الإنسان في تركته أن لا تكون هناك منازعة، قال يعرف الإخوان عند قسمة التركة. فالذي أريد أن أقوله في هذه الجلسة هو أنه مطلوب من الأب إذا أراد أن يبدأ عمل، أحيانا يبدأ الأب بعمل تجارة، معه دكان، معه شيء من التجارات أو ورشة أو غيرها، فيشتغل هو فيها، يبدأ الأطفال يكبرون الآن ويأخذ الكبار منهم يساعدونه في المحل ويستمرون على ذلك المساعدة، قد تكون سنوات قليلة وقد يستمرون معه إلى نهاية العمل، ثم بعدين هو يكبر في السن ويترك العمل، والأولاد الكبار لا يزالون يشتغلون، الصغار مثلا يدرسون. توفي الأب، يأتي الآن النزاع، الكبار يقولون لا هذا حقنا ما هو تركه، والصغار يقول لا حق أبونا هذا ما هو حقكم، فإذا هو تركه ويصير نزاع ويصير تدابر بينهم. فهذا كان على الأب ابتداء لما يدخل أولاده معه يقرر الآن هل هم داخلون مساعدون يساعدون ففعلهم معه بر، فيخبرهم بذلك إن أنتم ليس لكم شيء إنما لكم النفقة الواجبة التي علي أنفقها عليكم، يخلي الأمور واضحة لا يأخذهم هكذا عبث بس يأخذون عنده إيش لهم شيلهم في الدكان ماشي لهم ما حد عارف بشيء ما حد له. فإذا كان عن استخدام لهم زايد على ما يستحقون من نفقة فيستحقون أجرة مثل عليه، وإذا كان لا هم أدخلهم شركة معه إذا قدموا مال فهم شركة، أما إذا ما قدموا مال فكيف أدخلهم؟ هل هو بالنذر؟ هل هو بالهبة؟ هل هو بماذا؟ فلابد أن يوضح لا يجعل الأمور هذا هكذا عبث، ثم يمكن يتخالفون مع الأب في حياته، وخصوصا إذا تزوج امرأة أخرى جون الأولاد ويدخلون أولاد الثانية في هذه التركة كيف نحن كنا معك، ويتنازعون مع أبوهم وإذا بينهم مقاطعة كبيرة، وإذا ما تنازعوا مع أبيهم يتنازعون فيما بينهم. فيحدد ما موقف هؤلاء الأولاد، هل هم عمال بأجرة، هل هم عمال صغار متطوعون، هل هم دخلوا بمال، أحيانا قد يدخل الأولاد بمال فإذا هم شركاء على حسب المال الذي لهم، أقل حاجة أنهم شركاء في الربح لأن بعض الربح هو نتيجة مالهم. فعدم توضيح هذه الأمور يمكن يؤدي إلى ملابسات تؤدي إلى المنازعة، وبعدين أيضا محاسبة في القبر، لأنه هؤلاء هذا الأب إذا ظلم أولاده وأخذ بعض أموالهم أو جهدهم وما عوضهم بشيء قد يحاسب على ذلك، لأنه وإن كانوا أولاده وإن كانوا يبرون ولم يفعلوا ذلك تطوعا إنما كان بالإجبار منه لهم ولم يعوضهم بشيء فسيحاسب على ذلك. فإذن الخلاصة في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يوضح أموره كلها فيما إذا شغل أولاده معه، هل هم متطوعون أو هم بأجرة، يوضح هذه الأمور حتى لا يؤدي إلى النزاع. ويعني ونحبذ بهذا الأمر لو يقوم به خطباء المساجد أنهم ينبهون الناس على مثل هذه الأمور لأجل أن تزال الإشكالات التي بين الأخوة، لأن كثير من المنازعات سببه هذا. والله أعلم. عفوا.
0: تبدأون بسؤال الجمعة الذي أدرك.
1: تمام. هذا سؤال الجمعة. الجمعة هذه فريضة، فريضة عين على كل مسلم قادر مستطيع مقيم، سواء كان مستوطن أو غير مستوطن، يعني إنه طالما أنه مقيم في البلد في بلد الجمعة فيجب عليه أن يحضرها، ما هو آخر الصلاة، يجب عليه أن يحضرها بالخطبتين. يحرم التشاغل بعد الأذان الثاني، يعني بعد جلوس الخطيب على المنبر، هذا حرام الاشتغال بالكلام أو يعني ما هو بالكلام، يعني بشيء يشغل عن الجمعة. الطريق هو يتكلم فيها غير محرم على القول بأنه حرام، ولكنه غير مطلوب أبدا، أحسن يشتغل بالذكر. لكن الكلام الذي نحن نتحدث عنه أنه يشتغل عن الجمعة بشيء، تجارة أو بتلفزيون أو بموبايل أو أي شيء يشغله عن الجمعة، يعتبر هذه معصية بعد جلوس الخطيب على المنبر. إذا جلس الخطيب على المنبر هذا الآن وقت أنهم الجميع يحضرون. هذا بالنسبة للمتأخرين والمقصرين الذين ما لهم خصوصية السبق إلى الجمعة، الملائكة قد دخلت الذين يسجلون السابقين إلى الجمعة، فهذا الآن بعد هذا بتكون إلا في تأخير عليهم وفي حرمة. على كل حال السؤال هو يسأل عن أنه أدركه في التشهد، إذا لم الواجب على الأقل إدراك ركعة من الجمعة لأجل أن تنعقد جمعة، جاء إلى الجامع وأدركه في الركوع الثاني، الركوع الثاني أدرك الجمعة، ما بعد الركوع الثاني في الاعتدال في السجود في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد كما قال الجمعة فاتت، ومع كونه فاتت يجب عليه أن يدخل لأنه عاده لا يزال آثارها ومتعلقها لا يزال موجود. نعم. فيجب عليه أن ينوي صلاة الجمعة وصلي ركعتين فريضة الجمعة أو الجمعة فرضا لله تعالى الله أكبر، ولكنه بما أنه لم يدرك ركعة من الجمعة يجب عليه أن يصلي 4 ركعات صليها ظهر. فهذه المسألة التي يقولون نوى ولا صلى وصلى ولا نوى، نوى الجمعة لكن ما بيصلي جمعة، جمعة ركعتين، لا صلى الظهر، وهذه صلاة الظهر ما نواها لكنه صلىها، نوى ولا صلى وصلى ولا نوى. إذن الخلاصة إذا جاء في التشهد أو من بعد الركوع، من بعد الركوع الثاني يجب عليه أن يأتي ب4 ركعات وليس ركعتين، والله أعلم. وينوي الجمعة، ينوي الجمعة ما دام التشهد باقي، ينوي الجمعة. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من سيد عمر بسعيدة. تفضل سيد عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته. سؤالنا يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم، في بعض الألفاظ من بعض الناس يعني بغينا، هل هي صحيحة وماذا يجب على الإنسان إذا جاءت هذا اللفظ يرد عليه. يعني مثلا المثالة العزاء، إذا مات أحد من الأقارب والأصدقاء والأهل والجيران يجي لك واحد عنده يقول له تعافى إن شاء الله تعافى، هل هذا صحيح؟ وما هي الصيغة الشرعية لتقديم العزاء لأهل الميت؟
0: واضح.
2: السؤال الثاني، على أساس بعض الناس يعني يزوروا مريض، كيف حالك يا فلان؟ يقول بخير إن شاء الله، يعني هل هذا يعني لفظ صحيح ولا؟ وأخيرا، وأنا ذكرت حول الوصية ما أدراك الوصية والتقسيم التركة، رجل في الاحتضار عنده أولاد زاهدين مرعين وهم ياسين والدهم يلقونون الشهادة، فما نطق الوالد وقالهم يا أولادي، قال بيك يا والد، قال والله شفونا عندي صندوقين في المخزن، صندوق فيه فلوس جمعته من حلال والصندوق جمعته من حرام، فقال واحد منهم يات منهم الصندوق في فيه الحلال وواحد حرام، فقفز جاب الصناديق مات الشيب الوالد. دحين ما من زاهدين ورعين ما هم دارين كيف سموه بالتركة، هل يتكاسمونه ولا شيء عليهم ولا ايش يعملوا بهذه التركة؟
0: سالم
2: مفهوم
0: مسألة.
2: جزاكم الله خير وشكرا على هذا البرنامج، وجزاكم الله خير. يا سلام
0: إن شاء الله. نعم، نأخذ كذلك سؤال لأحد المتابعين، ويقول أنه في رجل توفي وخلف ثلاثة أولاد، أو خلف مجموعة من أربعة أولاد وبنت،
1: أربعة أولاد وبنت.
0: قال الأب الآن في حال حياته زوج الثلاثة مع البنت وبقي واحد، وقال الواحد هذا الأخير هذا لما يأتي وقتك سأزوجك
1: إن شاء الله.
0: فهو زوجه بفلوسه، زوجهم كلهم بفلوسه، بقي الأخير بس. قال لكن توفي الأب الآن،
1: الله يرحمه،
0: والآن يسأل هذا الولد الأخير ويقول الآن مال كله كان للأب خلاص صار للورثة، فهل له شيء ولا هل يعطيه شيء من الورثة وكيف؟
1: نعم، هو كذلك صار تركه، ما قدر الله أن يعيش والده إلى أن يزوجه، فإرادة الله سبقت بأن يموت قبل أن يزوجه، فليس له شيء، يعود تركه. ولكن إخوانه رأوا أن هذا فرحة للأب، يفرحون أبوهم يفرحون أباهم أنهم يعملون شيء للولد هذا، فهذا خير. حتى بعض الشيء إذا ما أمكنهم أن يقوموا بأمر الزواج كامل، ولو حتى العشر، فعملوا لو بالعشر، يعطون العشر من التجهيز هذا برا بأبيهم، وينون بهذا صدقة لأبيهم، والصدقة تنفع الحي والميت، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين كما جاء في صحيح مسلم أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، والله أعلم. إذن الخلاصة ليس له في شيء في التركة.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ أسئلة لسالم عمر بسعيد، وسؤاله الأول كان يسأل بعض الألفاظ التي تتناقل بين الناس في وقت العزاء، وقت العزاء عزاء الميت يقال تعافى، يقال للورثة أو لأهل الميت تعافى، هل هذا اللفظ صحيح وما هو اللفظ الشرعي؟
1: هو من ناحية الصحة اللفظ صحيح، لأنه مقصود بها الدعاء تعافى، يعني معناه يعافيك الله سبحانه وتعالى. ولكن أحسن من هذا اللي هو كما هو الوارد وما عبر به الفقهاء أن يقول أعظم الله أجرك، أو عظم الله أجرك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، فيكون فيها تصبير للحي وفيها دعاء بالمغفرة للميت، فتكون هذه أكمل وأجمع وأفضل، والله أعلم.
0: سؤاله الثاني كذلك يقول إذا قيل لمريض كيف حالك يقول بخير إن شاء الله، فهل هذا يعني يعتبر من الكذب أو كيف؟
1: هي
0: هو ليس بخير
1: ذاتها، كيف حالك هي ذاتها عربية، هل هي صحيحة أو لا؟ لأنه هو كيف سؤال عن الحال، فكيف كيف الحال، فلعل المناسب والله أعلم عربية يقال كيف أنت، خلاص هذا معناه سؤال عن الحال، ما عاد يحتاج يقول كيف حالك كما هي، هو الشائع هكذا على الألسن، والله أعلم. ولكن ليس عن هذا يسأل، وإنما هو كان يسأل عن يقول بعدين بخير إن شاء الله، كون الآن يقول بخير ويعلقها بالمشيئة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء أننا لا نعلق، نعزم، لا يقول أحدكم ربي اغفر لي إن شئت، بل يعزم على الله سبحانه وتعالى فضله، والله تعالى ما يخشي يكرهه، ما يقول هذا فيها إساءة أدب على الله، لا، ما فيها إساءة أدب على الله، وإنما فيها إلحاح على الله، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين. فإذا قلت لربك اغفر لي إن شئت، كأنك أنت ماك مهتم بأمر المغفرة، إلا الأمر لك يا رب إن شئت اغفر لي، مع أنه الأمر له حقيقة إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن شاء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولا يعذبنا. فالمناسب في مثل الدعاء الجسم، لا يأتي فيها بمشيئة، لكن هذا إذا كان بصيغة الطلب، إذا قال اللهم اغفر لي فهذا محل اتفاق أنه لا يأتي إن شاء الله، لكن إذا كان بصيغة الخبر يجوز الاثنين، من غير كراهة ولا شيء. يجوز أن يقول بخير إن شاء الله، يعني ربي يجعلني بخير، على تقدير أنه بخير من عند ربي إن شاء الله. ويجوز أن يقول بخير يجزم من دون إن شاء الله، طمعا في كرم الله تبارك وتعالى وأن يحقق له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك طهور إن شاء الله، فعلقها بالمشيئة عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان أسلوب خبري، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الأخير للسالم أربع سعيد، يسأل عن رجل قرب وفاته، قال لأولادي أن عنده صندوقين، صندوق من حلال وصندوق حرام، وقبل ما يبين لهم نوع الصندوق الحلال والحرام توفي وانتقل إلى رحمة الله، فهم يريدون يتورعون، ماذا يفعلون؟ أنه كيف يختارون الصندوق الحلال؟
1: هو لو تأخر قليل يعطيهم الخبر، لكن الأمر ليس بيده، قدر الله ما شاء فعل. وطالما أنهم ورعين، ما هو اللي ورعين فقط، أنه يقول زهات،
0: زهات
1: يعني، والورع معناه ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع في البأس، يعني الورع ليس ترك الحرام، وإنما ترك شيء يحتمل أن يقرب من الحرام، حتى عادوا ما قرب من الحرام. كان التابعون يذكرون عنهم أنهم كانوا يتركون، أو قال أحد منهم أدركت 70 من التابعين فضلا عن الصحابة، يتركون 70 بابا من الحلال، من الحلال ما هم الشبهة، من الحلال، خوفا من الوقوع في الشبهة، ما هو خوف الوقوع في الحرام. فهؤلاء طالما أنهم بصفة الورع، بصفة الزهد، يتركون المال كله ويجعلون لله تبارك وتعالى، هذا إذا كانوا بالغين، يعني كاملين بالغين، عقلاء رشدة بصفة الرشد، هؤلاء يخرجون كل المال. ولكن بالنسبة للمحجور عليهم يوقف هذا المال إلى بلوغهم، ثم يخبرون بهذا الأمر، والأصل الحل. فطالما أنه بصفة الورع يتورعون عن هذا كله. كانت أحد النساء كانت تغزل بمشاعر السلطان، لما يمشي السلطان في الليل كان ماشي نور، ماشي إضاءة، فكان المشاعر السلطان تمشي، فهي هذه تغزل. فجاءت المرأة هذه غزلت غزل كثير، ما بتعب، فبعد ذلك قالوا هذا مشاعر السلطان محل شبهة. فجاءت هذه المرأة تسأل الإمام أحمد بن حنبل، فقالت له هل علي أن أنقض هذا لأن غزلت بمشاعر السلطان؟ فقالها من أنت؟ بتأكد يعني السؤال يختلف باختلاف المجيب، من أنت؟ امرأة عادية؟ لا. فقال من أنت؟ فقالت أنا أخت بشر بن الحافي. قال من بيتكم خرج الورع، انقضيه. لما أنه هذا أمر متعلق بأمر ورع، قالها انقضيه. لو كانت امرأة أخرى قال لها ما يقول شيء، أنت الآن ما تعرفين حال المشاعر هذه، هل هي من الحرام أو إلا لا، الأصل الحل، نحن بنقول هكذا. لكن لما يكون الأمثال الكبار هؤلاء يقول تركه الورع، والله أعلم.
0: نستقبل اتصال من أبو أمين، فضل خي أبو أمين. أبو أمين
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع بعضك
0: علينا الجميع إن شاء الله، تفضل.
3: معي أخ،
0: تفضل أبو أمين.
3: لو
0: تفضل نسمعك.
3: ايوه اي خمسة اسئله.
0: تفضل.
3: السؤال لو في شخص يفتش، شخص يفتش يوميا جواله، هذا الشخص يفتش جواله زوجته يفتشها يوميا جوالها، فانا خايف انه يعني يتكلم حد من الناس داخل، من رجال حد من رجال كلهم داخل الجوال، خايف. لكن ماشي، لكن هاي الشخص يفتش الجوال فيها الرسائل حق الوصف، هذه مرأة مع صحباته، هذه مرأة فيها صور حق صحباته، بس هذا الشخص يعني يدخل في الخصوصيات يراقب يراقب هذا الشخص.
0: واضح. سؤال،
3: السؤال الثاني موضوع البكاء، هل موضوع البكاء الميت ليه؟ إن في دار أبوهم خضر، طب خضر شو الميت كمان؟ بعدين صوت كبير، يعني يكون صوت كبير، هل تموت؟ هذا
0: عد السؤال، هذا عد السؤال مرة ثانية.
3: في في في في دار
0: نعم
3: خضر، لا تكون شو مات، هذا الحريم هنا يعني صوت كبير، يبكون صوت كبير،
0: تمام،
3: هل يتموه ولا؟
0: واضح. صح.
3: وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعد في القبر بسبب بكاء أهله.
0: نعم.
3: وذنب الميت إنه يعد، وذنب والتفسير هذا الحديث.
0: واضح. واضح. صح.
3: السؤال الثاني، لان في شخص عنده بضاعه صلع عشان كان تارك صلع هذا تعب الضغط حتى يقضي الصلع يقضي حق الصلع حين وصل نصيحه المصلي وصل نصيحه للمصلي وحصوه
0: هو عليه قضاء صلوات فهو يقضيها ولا لا يقضيها
3: يقضي نصيحه
0: نصيحه له
3: ايوه
0: مرحبا
3: السؤال واضح ان في شخص يعني يشتري اشياء من المطاعم وبعدين يدخل الدار يشتري من برا يدخل الدار وياكل هذه الاشياء اهله اللي يتعينون في يوم ياكل يتعينون في يقولون اعطيه انا يرفض يقول اعطيه شيء باكل لوحدي هل يعتبرونه
0: واضح صح
3: السؤال الاخير
0: تفضل
3: ان في شخص يدخل في المسجد في مع النجاسة النجاسة المزاري يدخل المسجد مع النجاسة والمفروض قالوا له حرام ليس في المسجد قال المزاري هذه الأفضل فيها الطهارة والغالب النجاسة يعني كيف يعني المزاري هذه مختلط فيها البول وفيها الفضلات فيها المياه فيها الصابون فيها أشياء كثيرة مختلطة وين تجح للمياه النجاسة
0: وهي
3: محفظة هل كان
0: صح
3: والله
0: صح وزاك الله نعم الشيخ سالم في الحلقة الماضية كان عندنا سؤال في ورد فيما يتعلق بالعروس وأنها في ليلة زفافها يكون فيها شيء من المكياج وشيء والشعر والسائل كان يسأل عن هل يجوز لها التيمم وذكرتم قول أنه يجوز لها التيمم للهروب أو للخروج من إتلاف المال ورد عندنا استدراك كذلك من سائل آخر يقول أنه التراب هذا الذي سوف تتيمم به هذا قد يضر المكياج ويخرب المكياج فهل في طريقة أخرى مثلا لكي لا يضر المكياج وكذلك جزئية أخرى قال الحنة إذا تحنت المرأة في بعض الأحيان يحتاج هذا الحنة هو يحتاج هذا الحنة إلى أن يبقى فترة وييبس فلو غسل ودخل وقت الصلاة فأرادت أن تغسل هذا الحنة ذهب الحنة فهل كذلك تأخذ حكم العروس أم لا
1: تمام أول نوضح المسألة أنا ما ذكرته قول أنا ذكرته مقرر المذهب تمام بسم الله نقول بأن بالنسبة للعروس أولا كما حددنا الكلام أنه بالنسبة للعروس وحددنا بالنسبة لكان لشعر الرأس يعني شعر الرأس هذا والتمشيط والجهد الذي هو فيه وذكرت أن أصل المسألة كان مختلف فيها بين الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه والإمام طاهر بن حسين بن طاهر رضي الله عن الجميع كان الحبيب عبد الله بن حسين يقول في حاجة يسمونها المشطة المعروفة يعني كان يضعون التمر على الرأس من أجل أن يتماسك الشعر فقال بأنه هذا بدعة وقالنا هذه بدعة ومقصود من بدعة أنه معناه خالف الشرع بدعة قبيحة شديدة التحريم أو نحو هذا المعنى قال لأنه في هذا إتلاف مال ثم بعد ذلك هذا التمر لما تغسل شعرها أنه يخرج إلى المجاري ويؤدي هذا إلى ترك الصلاة يمضي عليها أسبوع لأنه ما تسمح لها نفسها بعد الجهد هذا كله أن تقوم تغتسل وزوجها قد جمعها وجب عليها الغسل فما تسمح لها نفسها بأنها تغسله فقال بأن هذا لا يجوز بأن هذا بدعة فرد على الحبيب عبد الله بن حسين الحبيب طاهر بن حسين في رسالة في ذلك أو فتوى قال الحبيب عبد الرحمن مشهور قال بدلائل واضحة معناه يفهم من كلامه هذا أنه يميل إلى ما قاله الحبيب طاهر بن حسين فقال بأنه هذا يكون هذه بدعة لا تكون بدعة إلا حينما تكون مخالفة لشرع كلام هذا مفاده وقال بأنه هذا إتلاف مال لغرض معتبر جائز وكذلك بعد ذلك كونه يخرج بعد ذلك في أماكن المستقذرة قال هذا الآن بعد إتلافه يعني قد لم يعد صالحا للأكل فهذا يمكن أن يخرج إلى المجاري ويبقى عليها مسألة ترك الصلاة هذا شيء آخر يعني ما يجعل أصل الفعل هو حرام ولكنه كونه تترك للصلاة وتقريبا على هذا الكلام انتهى وأنه مال إلى الجواز ولأنه قال بالنسبة للعروس هذا يعتبر فيها خر مروءة يعني مقلل في المروءة أنها ما عملت هذا الشيء لأنه سيأتي بعض النساء الأخريات أكثر إصلاحا وأكثر نظارة منها فهذا أصلا ما تتميز به العروس فمعنى أنه هذا جائز فيجوز للمرأة أن تفعل هذا بشيء لا يكون فيه تشبه بكافرات ولا تشبه بفاسقات لا كافرات ولا فاسقات حتى لا يدخل في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد إلى أن قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة جعل الشعر كأسنمة البخت المائلة ليس ذاته حرام إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالفاسقات، أو هذا وصف عام لحالهن أنه كان يفعلن كذا، أنهن كأسيات عريات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فذات أسنمة البخت المائلة ليس محرم إلا كما قلنا إذا كان وجد فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات. بعد ذلك توصلنا إلى أنها الذي ذكروه هو الحرام هو ترك الصلاة، لكنها يمكن أن تصلي بالتيمم، وجوز التيمم كما نصوا عليه أنه يجوز التيمم مع وجود الماء، الماء موجود تعدل عن الماء إلى التيمم لخوف يعني الخوف إتلاف المال، وإذا فيجوز لها أن تتيمم، ويكون التيمم في الوجه واليدين، الوجه واليدين هذه التي تيمم فيها. فإذا المكياج الذي في الوجه لابد من أن يزال، لأنه التيمم يعني الماء له بديل وهو التراب، الآن هي ستفقد الاثنين وتريد أن تصلي فاقدة للطهورين، وهذا لا يمكن. إذا المكياج الذي على الوجه وكل ما يمنع وصول التراب إلى الوجه يزال، الذي مسموح لها فقط هو التيمم، تتيمم هذا الأمر، وإن تورعت عن هذا لأنه ربما حد آخر يقول لا هذا الكلام غير صحيح، ولكن هذا الذي أعتقد وهذا الذي قد تبحثه مع عدد من الأشخاص في هذه المسألة التي ترجح الحكم فيها بأنه يجوز العدول إلى هذا، والذي يبدو والله أعلم أنه لا قضاء عليها. وسؤالك الماضي هل عليها القضاء، الذي يبدو والله أعلم أنه ليس عليها قضاء، لأنها لم تتيمم لفقد الماء في مكان الغالب في وجود الماء، وإنما الماء موجود، وإنما تيممت لضرر الماء عليها بإتلاف المال. إذن خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز لها أن تترك المكياج على وجهها وتصلي بلا تراب أو بالتراب هذا وهو لا يصل إلى البشرة، بل عليها أن تزيله. هذا ليس مثل الشعر، الشعر قيمته أكبر وجهده أعلى، وهذا كما قلنا خاص بالعروس، ليس كل النساء، والله أعلم.
0: وجزئية الحنة هل تأخذ؟
1: جزئية الحنة هو إذا نظرنا إلى الجهد، وهذا بالنسبة للعروس الذي هو غير لائق بها، فنعم بالنسبة للعروس، لكن بالنسبة غير العروس لعله لا يأتي فيها، لأنه نص عليها الحبطار بأنه هذه العروس ترك هذا منقصة في حقها، لكن حق غيرها ما هو ذاك المنقصة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأنا
1: ولكن يمكن هذا إذا جاءت لها ضرورة يمكن أن تؤخر، لو كانت صلاة الظهر إلى العصر يمكن تؤخر الظهر إلى العصر وتصليها بعدين العصر والظهر. كان الإمام الحداد يرشد بناته إلى هذا، لأنه مذهب في قول يعني مذهب مالكية أن صلاة العصر هو وقت لصلاة الظهر، يمكن يؤخرها، وهنا الآن في بدافع الحاجة، وهذا عند المشقة، يعني ما يصار لا ينتقل الإنسان عن مذهبه إلى ذلك المذهب إلا عند المشقة، في مشقة بالفعل عليها لكونها معها أولاد معها هذا، فمن الصعب عليها أن تمسك وضوءها كل هذا الوقت. وقد قالوا في هذا: وإن أردت أعلى مراتب الكمال في الاتباع فقف أضيق المقالي في حق نفسك فقط لا في غيرها، إذا لست آمنا إذن من شرها، وخلي كل من سواك يتبع سبيله ضيقه والمتسع، لقولهم: ولم يجوز للورع أن يحمل الناس على التورع، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وقبل ما نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين استقبل اتصال من أبو عبيد من تريم، تفضل أخي أبو عبيد.
4: ألو.
0: مرحبا تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معنا سؤال.
0: تفضل.
4: السؤال الأول، يعني في شخص يعني عنده حمام ودياي، في حر بي دائما في تصل الحمام والدياي عليه، يعني كل ما طردها سريع، كل ما طردها سريع، يعني بيمسكها كذا بيهير ما في مكان ما قدر يمسكها، يعني قتل الهرة هذه، يعني إيش اللي بكفر الذنب هذا اللي عليه؟
0: واضح.
4: أو السؤال الثاني، يعني الحين في بعض الحريم يصرحن على قولك رز كذا، يعني يحنوا يصرحنوا معاكون أو شيء في الرأس، عقب يغسلنه يروح في الدرينش في الذا ولا زبادي ولا مول، عقب يغسلنه شعرن ويروح في الدرينش، يعني هل هذا حرام أو مكروه أو شيء؟
0: واضح. معكم سؤال آخر؟
4: جزاكم الله خير.
0: اسمعوا الإجابة إن شاء الله. نعم، نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين. وسؤاله الأول يقول أن في رجل كأنه يشكك في زوجته، هل هي تكلم رجال أو ما تكلم رجال، فيفتح جوالها ويفتش فيها، قال مع أن الزوجة هذه يعني فيها في جوالها خصوصيات، يمكن صور نساء أخرى، محادثات بينها وبين نساء أخرى، فما حكم هذا الرجل؟
1: أولا المسألة فيها تفصيل. أولا بالنسبة للغيرة، الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. المذموم منها إذا لم يكن لسبب، ما عنده سبب، لأن هذا تنتقل إلى الوسوسة، كل أحواله يتهم زوجته فعلت شيء من دون أن تفعل شيء، من دون أن يكون شيء، فهذا مذموم شرعا وغير مطلوب ومحذر من هذا. والغيرة المطلوب حينما تكون هناك ريبة أو ما يعرف الحال فيها، فنقول احتياطا لا بأس من الغيرة. هذا أولا. الأمر الثاني مسألة تفتيش الجوال، لا يحق للزوج أن يفتش الجوال زوجته، ولا يحق للزوجة أن تفتش جوال زوجها، هذه خصوصية كل واحد منهم. ليس معناه أن يكون زوجها كأنه ملكها ويستطيع أن يفتش كل شيء حقها، لا، ليس من حقه أن يفتش شيء من أغراضها إلا بإذن منها، وإلا يدخل هذا في التجسس. لكن من حقه أن يمنعها من الجوال، بدل ما تفتش منعها من الجوال من أساس، نقولها لا تحملين جوال، هذا حق إذا كان هناك ريبة. طبعا إذا كانت هناك ريبة، لكن لو لم تكن هناك ريبة ليس من حقه، حرام عليه، لأنه هذا يعتبر إيذاء وتحصر وتحصير لهذه المرأة من غير أن تكون هناك ريبة. لكن لو خاف ريبة أنها يمكن تكلم أحد أو يمكن ولو على بعد، فبإمكانه أن يمنعها لا أن يفتش. ويمكن يقول لها هنا يعني باتفاق، إن بغيتي أسمح لك بالجوال أنا بفتش الجوال، هو أصلا ما هو من حقه إلا بموافقتها،
0: اشترط عليه،
1: وهو من حقه أن يمنعها، فيقولها ذا مقابل ذا، إذا أنت بغتينا خلي ليش الجوال أنا بفتش الجوال كل ما أرد. إن وافقت على ذلك حل له وحل لها استخدام الجوال، وإلا من حقه أن يمنعها من الجوال. نعم أجبنا على
0: نعم
1: والله أعلم. أي
0: وسؤاله الثاني
1: عاد في باقي شيء هو مسألة الجوال، يعني إذن هو توصلنا بأنه ليس من حقه أن يفتش جوالها، ولا هي أيضا كذلك تفتش جوال إلا بإذن منه أو بظن الرضا، والله أعلم.
0: ويحرم عليه؟
1: نعم هو حرام.
0: أي سؤاله الثاني يسأل عن أنه في بيت من البيوت وصلهم خبر وفاة ابنهم، فتصاعدت الأصوات بالبكاء، فزيادة الأصوات هذه بالبكاء هل هذا يعتبر فيه شيء أم لا؟ وكذلك يقول يسأل عن الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله، يقول ما العلة هنا وما السبب، يعني ما ذنب الميت أن يعذب إذا بكوا عليه أهله؟
1: تمام. أولا هو مسألة البكاء على الميت برفع الصوت هذا الذي يسمى النياحة، هذا مذموم شرعا، بل يصل إلى درجة التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن سيدنا أبي موسى الأشعري كان به وجع فأغمي عليه، فصاحت امرأة من أهل بيته، فقال لما أفاق قال أنا أفاق هذا الرجل، يعني مفروض أفاق هاتوا لي ما هاتوا لهذا، أول ما يتحدث بالشرع لأنه رجل شرع. فلما أفاق هذا الصحابي قال أنا بريء ممن برئ منهم رسول الله، فإن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة التي تصلق إذا وقعت بها مصيبة، أو تحلق رأسها كما كان في عهد الجاهلية، إذا مات زوجها وقريب لا يمكن تحلق رأسها لتدل الناس أنها في مصيبة، والشاقة التي تشق الجيوب، ليس منا من ضرب الضرب، ليس منا من ضرب الخدود ولا شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية. فهذا كله يعتبر هذا مذموم شرعا، لكن كما جاء في الحديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب. أم فقدت ابنها أو زوجها فقدت زوجها أو أخ فقدت أخاها، هذا طبيعي أن يكون هناك حزن، الحزن هذا لا يعذب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن يعذب إلا حينما يكون في اعتراض على الله أو ما يدل على الاعتراض على الله، الذي هو وضع التراب على الرأس أو رفع الصوت الذي يدل على الاعتراض. أما البكاء القليل هكذا البكاء يسير ولا عن غلبة، يعني ما عاد استطاع في نفسه، فهذا مسامح داخل تحت المسامحة، طالما أنه يستطيع أن يضبط نفسه يكون هذا بعدين يخرج من المسموح به شرعا. هذا أولا. بالنسبة للثاني لماذا يعذب الميت، ورد في الحديث أن الميت يعذب كأهله عليه، ولكن قالوا هذا إذا أوصى به كما كان يفعلون، إذا أنا مت فنحي علي، كان يا ابنة معد، يعني كان يطلب منها أن تنوح عليه كما كان قد يفعل أنهم ينوحون عليه. ويبرأ من هذا خصوصا إذا كتب في الوصية أنه وأوصى أن لا تبكي عليه باكية ولا تنوح عنه نائحة، ومن فعل ذلك فوزروا عليه، خلاص سليم من هذا. على كل حال هو سليم من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيكون هذا محمول على ما إذا أوصى بأن يبكوا عليه. أو ربما أيضا قد يقال في هذا معناه أنه هذا معناه يعذب، أنه يحسر أنه أهله هذا كانوا بدل ما يبكوا ويصيحوا عليه كانوا يستغفرونه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعلي درجته، كان بينتفع بهذا، فيحسر أنهم تركوا الأفضل إلى ما هو الأدنى، فكانوا هذا عذاب وحسرة في قبره. جميل. فيسكتون عن هذا أحسن، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثالث لأبو أمين يقول أنه في رجل عليه قضاء صلوات وبدأ الحمد لله يقضيها، فيريد منكم توجيه ونصيحة وتشجيع له.
1: النصيحة له فأنه الآن هذه أول خطوة يضعها في الطريق إلى الله، التائب هذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا التوبة تجب ما قبلها إذا كانت التوبة صادقة وتوفرت شروطها، ولكن أهم شيء بعد التوبة هو الاستمرار والمواظبة عليها، ويحضر إلى مجالس الخير ومجالس الوعظ الذي تذكره بالمحافظة على الصلاة وبامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، ونذكره بأن أفضل الطاعات هو تجنب المحرمات. أفضل ما يتقرب به الإنسان لربه ترك المحرمات، ومن ترك المحرمات فعل الواجبات. يعني الآن إذا فعل الواجبات ترك حرام، لأن ترك الصلاة هو حرام، فإذا هو الآن داخل في القضاء استدراكا لما فات. يرجى من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن يعطيه مرتبة الذين حافظوا على الصلاة وما تركوها، لوجود المشقة الآن في القضاء ومجاهدة نفسه على قضائها. وفضل الله تبارك وتعالى واسع وعظيم، وعليه أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. عاد زيادة مع القضاء يحتاج إلى توبة على تأخير الصلاة عن وقتها حتى فاتت وصارت الآن قضاء. أيضا مع كون يقضي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما عمل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى عليه، ويكثر من قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يمن علينا أجمعين آمين. بالتوبة الصادقة.
0: آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الرابع لي أبو أمين، يسأل عن شخص يقال أنه يشتري أكل من خارج البيت من المطعم ثم يدخل البيت ويأكله وحده ولا يعطي شيء لأهله، والأهل يعني يتشوفون للأكل معه لكن لا يرضى بأن يأكلوا معه، ما حكمه؟
1: الحكم من ناحية الشرعية الجواز إذا كان يعطي أهله النفقة التي واجب عليهم والأكل المعتاد لأمثالهم، يعطيهم الإدام

0: يعتادونه اللحم على حسب العادة في البلد، مرة في الأسبوع أو مرة في الأسبوعين أو مرة في الشهر، والدجاج والسمك والأشياء التي هي واجبة، هذا هو يخص نفسه بشيء، لأنه ربما لا يستطيع أن يطعمهم كلهم هكذا، فهذا ليس فيه شيء محرم، ولكن مكارم الأخلاق والشهامة أن ذيلا عندك في البيت أن تطعمهم مما تطعم، بل هذا مما يحبه الشرع أن تطعمهم مما تطعم. ولو لم تسمح نفسك بأن تعطيهم قسمة معك يأكلون، يجعلهم ولو بعضه يطعمونه مذاقا، وإلا حتى ولو في بعد كذا مرة أنت لك كل أسبوع مثلا، يجعل لهم في الشهر مرة تطعمهم شيء من هذا الطعام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك سؤاله الأخير يقول أنه في رجل يدخل إلى المسجد وفيه آثار النجاسة من المجاري، مجاري قال فيها نجاسات يعني عينية ولغاية وغيره، قال فهذا يدخل المسجد ويقول أن الأصل في هذه المجاري الطهارة، ما حكم وتوجيهكم له؟
0: هو بالنسبة للأصل في المجاري الطهارة هذا صحيح، بالنسبة لعدم الحكم عليه ببطلان الصلاة، صلاته صحيحة ولا يلزمه شرعا أن يغسل هذا، لكنه طالما أنه يحتمل النجاسة فيها وقد دخل المسجد وهو يلوث المسجد فهذا واجب عليه أن يزيل، وإن كان الأصل الطهارة، لأنه هذا تلويث للمسجد بما يحتمل نجاسته، والمساجد تصان على النجاسة، فلا يجوز لإنسان أن يدخل نجاسة، حتى المرأة الحائض والمرأة المستحاضة وكذلك من به جرح سيال قالوا لا يجوز له الدخول إلا إن أمن، وهنا نقول إن أمن عليه من تلويث المسجد، وهذا لا يجوز له أن يدخل إلا إن أمن من النجاسة، وطالما يحتمل النجاسة ما هو آمن من النجاسة. هو هذا الكلام الذي قاله صحيح بالنسبة لنفسه، هو أن الأصل الطهارة نعم صحيح في صلاة، في صلاتك أنت لو صليت هكذا صلاتك صحيحة، لكن لا يجوز لك أن تدخل ورجلك مبللة داخل المسجد وتقول أن الأصل الطهارة لاحتمال وجود النجاسة، هذا لا يجوز لك إلا إذا كان قطعا الطهارة موجودة ولا تلويث المسجد، فإذا يكون حرام واحد من اثنين، حرام إذا كان في تكذير للمسجد حتى لو لم تكن نجاسة، الأمر الثاني إذا كانت فيه نجاسة ولو محتملة، نجاسة يقينية أو نجاسة محتملة، فلا يجوز، لا يجوز له إلا إذا من تلويث المسجد، والله أعلم، ومن نجاسته.
1: جزاكم الله خير سالم. وننتقل إلى أسئلة أبو عبيد، وأبو عبيد يسأل ويقول أنه عنده حمام ودجاج وتأتي حمام ودجاج وتأتي هرة وتعتدي على هذه الحمام والدجاج فيطردها عدة مرات وترجع لهذه الهرة، وحاول أن يمسكها ويطردها من خارج المكان لكن ما استطاع أن يمسكها فاضطر إلى قتلها فقتلها، يقول هل عليه شيء الآن وكيف يكفر عن هذا الذنب؟
0: تمام، هذه المسألة أيضا تحتاج تفصيل. تارة تكون الهرة هذه في حال صيالها، لما قتلها هي الآن داخل عليها ما يستطيع أن يدفعها إلا بقتلها، فهذا قتله سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة ليس فيها شيء. أيوة، لأن الآن هي صائلة عليه، وأما إن لم يقتلها حال الصيال، هي أكلت عليه من قبل وهربت ويحتمل أن تعود، إذا كان هذا الآن بنرجع للتفصيل الثاني أنها تارة تكون مملوكة وتارة تكون ليست مملوكة، إذا كانت مملوكة لأحد ومعروف مالكها فهذا لا يجوز له أن يقتلها، وإنما يطالب صاحبها بالضمان، يعني الآن بالتعويض لما حصل عنده من هذا الشيء، ويحذره من مجيئة مرة أخرى، لأنه إن جاءت مرة أخرى وأتلفت سنرجع بالضمان على صاحبها، على تفصيل في هذا أنه ما لا يوجد تقصير من جهة مالك الحمام، ما ترك الباب مفتوح حتى دخلت الهرة، يعني قام بيجي مال الحمام خلى باب المكان هذا مفتوح فدخلت الهرة، فإذا عنده تقصير، فإذا لم يكن هناك تكسير هي حفرت أو دخلت من مكان ما لا يعد تكسيرا، فهنا الآن يكون الضمان عليه، إذا كان مملوكة لا يقتلها إلا في حال صيالة كما قلنا، فإذا لم تكن صائلة لا يقتلها إذا كان مملوكة ويطالب صاحبها بالضمان، وأما إذا كانت غير مملوكة فهذه يسن قتلها، لأنها الآن صارت ضارية وكل مؤذي للإنسان أو لماله يسن قتله، فإذا كانت هذه ليست مملوكة لأحد فقتلها، لأنها الآن ليست صائلة لكنها من شأن أنها ترجع وتأكل حمامه، فيمكن أن يقتلها الآن لكونها الآن صارت ضارية وسنة قتل السبع، وهذه صارت مثله الضاري، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الثاني لأبو عبيد يقول أنه النساء في بعض الأحيان يزيد بعض الرز، فتات الرز هكذا في الصحن، أو كذلك قال الزبادي الذي يكون في الشعر أو الموز، فبقايا الطعام هذه لما ترمى في الدرونش كما قاله، فهل هذا يعتبر امتهان للنعمة ولا يجوز لها ذلك أم لا؟
0: بالنسبة لوضع الزبادي على الشعر أو غيره من الأشياء التي هي مأكولات

0: الرز الرز المتبقي لا يجوز إلقاه في المجاري لأنه هذا إتلاف مال، وإنما يوضع في الثلاجة، ولا يجب عليهم أن يتغصبونه، لأن كما هو الواقع إذا بقي رز لازم يفرض عليهم يلا كلوه، يلزم عليهم حتى لا يرموه، فيصير بعد ذلك أكل بعد الشبع، والأكل بعد الشبع مذموم مكروه، بل قال بعضهم بأنه حرام، المعتمد أنه ليس حرام، السبكي يقول بأنه حرام وجعلوا اختيار له، ولكن مذهب عندنا ليس حرام، ولكنه هذا مضر، حتى يقول بعضهم قال سمنا إلا من أكل الزوائد هذه، الزوائد هذه اللي مناكلها ظهر في نحل السمن. فعلى كل حال هذا الطعام يوضع في الثلاجة أو يوضع مكان يعطى للدجاج يعطى للحمام، لا يرمى في المجاري إلا إذا تلف وخرج عن أن يسمى هذا أكل، طالما أنه أكل عاد الآدمي ما بيأكله، لكن بتأكله الحمام بتأكله الطيور بتأكله لا، ما يمكن وضعه في المجاري لأنه هذا إتلاف مال من غير فائدة، بل إنما يعطى للحمام يخرج للشارع أو حتى ينقل في قمامة ويطرح مكشوف هكذا، تأتي الحمام من مكان بعيد وتأكل منه، والله أعلم.
1: نعم هذا إذا كان يعني مجموعة هكذا من الرز، لكن لو الفتات والبقايا في الصحن ثلاث حبات خمس حبات يبقى قليل في الصحن بعد الطعام فهذا يغسل مباشرة، فهل كذلك يلزمهم إخراجه هذا القليل؟
0: هو لا يزال هو اسمه مال يعني
1: بس فيه مشقة بإخراجه،
0: إذا وصل إلى مسألة المشقة فنعم، إذا وصل إلى درجة المشقة بقايا فول بتغسله هذا الآن بيكون فيها مشقة، أما لا فخرجونه كان هكذا يلقطون الرز الذي أدركناه، كان يلقطون الرز من السفرة من أجل إعطاءه للحمام ولا يرمونه في المزبلة فضلا عن مكان هذا، فهو من ناحية كونه إتلاف مال مع إمكانية أن ينتفع غيره بهذا المال من دون إتلاف، فهذا إتلاف يعتبر عبث الآن بيطرح في المجاري، لكنه لا يستطيع أن يخرجه خارج البيت يضعه في مكان مكشوف أو في السطح فيأتي الحمام وهذا ويأكله، قال الحمام لو أنا فعلت هكذا بيجي الحمام إلى بيتي وبيصير بعدين إلا تعشيش عند البيت، لا بس نقوله إلى مكان القمامة لا تضعه في المجاري لأنه المجاري إتلاف له، ويمكنك أن تضعه في المجاري وبعد ذلك تأكله، فهو ليس قدسية للطعام وإنما كونه إتلاف مال، والله أعلم، لأنهم ذكروا بأنه يجوز دوس الطعام يعني على كما عندنا كانوا يدحقون التمر حرام، ما هي وما مش لو قدسية الطعام إلا كل النظر إلى يكون إتلاف مال أو غير إتلاف مال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: ليس مثل كتب العلم ولا شيء لا هذا اللي كونه لا كونه إتلاف والله أعلم، إلا بس تأكيد دوس.
1: نعم جزاكم الله خير. وعندنا سائل يقول هو يتعلق سؤاله ببيع الفضة، ويقول أنه يعمل في بيع الفضة وهو عنده معمل لصناعة الخواتم الفضية ويبيعها بالجملة، قال فهو ينتبه إلى مسألة أنه البيع والشراء لابد يكون نقد بنقد نعم، فلا يسلمها إلا يد بيد، فقال لكن بعض الموزعين الذين يبيع لهم هم يبيع لناس موزعين هؤلاء يبيعون مثلا في الخليج أو يبيعون في السعودية وغيرهم، قال يضعون فيه فصوص العقيق وبعض التحسينات مثلا ثم يبيعونه بالأجل، هم يبيعونه بالأجل، فهو سؤاله الآن هنا يقول هل وضع العقيق مثلا في الخاتم هذا يحوله إلى سلعة ليست مثل الفضة لا يشترط فيها القبض، أم أنه تبقى مادام أنه فيها الفضة موجودة تبقى ويشترط فيها القبض والأجل يعني والعاجل ليس بالأجل؟
0: إذن سؤاله هو من ناحية أنه وضع الفصوص عليه هل يحوله إلى سلعة أو لا؟
1: بالضبط.
0: تمام. المذاهب الأربعة تقول بأن الذهب والفضة يبقيان على ما هو عليه دخلهم التصنيع أو ما دخلهم التصنيع، من باب أولى أنه لا مجرد وضع فيها فصوص لا، بل يبقى على ما هو عليه، هو يعتبر فضة، فإذا أراد أن يبيعه بفضة أو ذهب لابد من التقابض أو حتى نقد لأنه منزل منزلة الذهب، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ويجوز التفاضل فيه إذا اختلفت الذهب مع الفضة يجوز التفاضل، لكن الذي لا بد منه هو التقابض في مجلس العقد. إذن الخلاصة أنه لا يحوله من عين فضة وضع الفصوص عليه بحيث أنه يحول إلى سلعة لا، بل يبقى كما هو عليه، في قول هناك آخر لكنه هو خارج المذاهب الأربعة بأنه الآن يتحول بالتصنيع، لكن ربما الفصوص ليس تصنيع كامل، والله أعلم. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا كذلك سائل يقول ما حكم صلاة العشاء بعد الساعة 12، يصلي صلاة العشاء بعد الساعة 12 ما حكم؟
0: صلاة العشاء كما هو معلوم أنه يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وهذا الوقت الأفضل لإيقاع الصلاة على المعتمد عندنا في المذهب والمقرر.

0: في المذهب أن إيقاع الصلاة أول الوقت هو الأفضل، هذا وقت الفضيلة، ويبقى بعد ذلك وقت الفضيلة يدخل بعده وقت الاختيار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا وقت الاختيار، وبعد ذلك الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب، وبعد الفجر الكاذب الجواز مع الكراهة، جواز مع الكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، ثم بعد ذلك يكون وقت تحريم إذا بقي من الوقت ما لا يسعها. وهو سؤاله الآن بعد الساعة 12، طالما أنه بعد الساعة 12 إلى قبل أن يطلع الفجر الكاذب، فهذا معناه أنه وقت الجواز بلا كراهة، فاته الأفضل كون يقع في أول وقت أو في وقت الاختيار الساعة 9، هذا فاته، ولكنه لا تزال الصلاة صحيحة ولا حرمة ولا كراهة، جائزة من غير كراهة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يقول، سائلة تقول أن زوجها ما شاء الله يعني بخير ونعمة، رزقه الله سبحانه وتعالى من المال، قالت لكن هذا الرجل لا يحب التصدق، فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون علمه مبلغ من المال تتصدق به، أو هل يجوز لها تقوله أنها محتاجة للفلوس ثم تستلم منه هذا المال وهي تتصدق به؟
0: تمام. هو بالنسبة للمرأة إذا تصدقت من مال زوجها غير مفسدة، كما جاء بذلك الحديث أن لها أجر ولزوجها أجر، لكن هذا إذا كان برضى الزوج، يعلم الزوج أو برضى تظن أن زوجها راضي، لكن إذا كان هو بخيل، البخيل حقيقة هو من يبخل بأداء الزكاة، هذا الذي يبخل بأداء الزكاة، هذا الذي أو بحق واجب عليه نفقة على من تجب عليه نفقته يبخل بها، يعني إذا بخل بأداء شيء واجب عليه هذا يعتبر بخيل. وكذلك أيضا مياسير المسلمين إذا بخلوا بمثل ستر عورة من لا يجد ستر عورته ولا إطعام الجائع، فهذا حينئذ يكون بخيل. وهناك أيضا بخيل في العرف حينما يناقش الإنسان ويجادل ويزعل في حاجة لا تسوى، يعني رجل غني حصلت معه صفقة بملايين الدولارات، وبعدين بقيت 100 ريال يمني، ويقول أنا أريد هذا حق 100 ريال، فهذا قالوا بخيل في العرف، لأنه يشاحح في شيء ليس محل المشاحة، لو نقصت 100 دولار نعم، لكن 100 ريال يمني في مبلغ كبير، هذا لو 100 ريال في 1000 في 2000 في 10000 حتى نعم، لكنه هذا في ملايين تم صفقة بيشاحة في هذا، فهذا في العرف، لكن في الشرع حقه، من حقه أن يطالب في هذا والشرع لا يعترض عليه. فالمرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها من دون علمه ولا ظن رضاه، حرام يكون عليها، بدل ما يتحول إلى طاعة يتحول إلى معصية، وعليها ضمان، عليها بدل ما تصدقت به، ولا يتقبل الله صدقتها، ما هو لا كذا فقط، هي آثمة ولا يتقبل الله صدقتها وعليها البدل، لأنه لا يكون الصدقة مقبولة إلا من حل، إذا كانت من حرام ما يتقبل الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن عرفنا بأنها لا يجوز لها أنها تتصدق من دون رضا زوجها ولا ظن رضاه، فإن تصدقت فهي آثمة ولا يتقبل الله صدقتها وعليها بدل هذا الذي تصدقت به. وإذا كانت بتحتال بتقول عطني إياه ثم بعدين بتتصدق، فإذا كان أعطاها إياه لحاجة فلا يجوز لها أن تتصدق، لأنه ما أعطاها إياه لحاجة، قالت أنا محتاجة بغيت الحاجة الفلانية أو بشتري الحاجة الفلانية، فيعطيها على أنها للحاجة الفلانية ثم تريد أن تتصدق بها، أيضا لا يجوز. لو أخذت منه ملكني ملك مطلق أفعل بها ما أشاء ثم بعدين تريد أن تتصدق بها، لا بأس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة أخرى تقول أنها طهرت من الحيض في رمضان في الليل قبل قريب الفجر، قال فقامت وتغسلت ونوت وصامت، لكن قالت ما صلت العشاء ولا المغرب، فهل الآن يصح صومها أم أنه يجب عليها القضاء الصوم؟
0: طالما أنها طهرت في وقت العشاء كان واجب عليها أن تصلي العشاء والمغرب أيضا، لأن وقت العشاء وقت للمغرب للضرورة، فإذا عليها صلاة العشاء وعليها صلاة المغرب، كأنها تعرف حكم المسألة، فكونها نامت ولا صلت العشاء بيكون والوقت يسع المغرب والعشاء فهي تعتبر بذلك آثمة، لكن لا يؤثر على صحة الصوم، الصوم صحيح في حد ذاته ولا يؤثر حتى على قبول الصوم من فضل الله تبارك وتعالى، باعتبار أنه هذا شيء وهذا شيء آخر، إلا أنه قد يتوقف الكمال ما تقبل الله لوجود معصية، لأنه أحيانا قد لا يتقبل الله سبحانه وتعالى من شخص عمل صحيح وموافق للشرع، لكن لكونه عاصي في شيء آخر، كان عاق لوالده وهو يصلي ويصوم ويتعبد والشروط كاملة، الصلاة صحيحة سقط الطلب عنه، لكنه ما تقبل الله سبحانه وتعالى منه لكونه عاصي. وهنا الآن من ناحية صحة الصوم، الصوم صحيح، من ناحية القبول الله أعلم. نعم
1: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل آخر يقول الحلف في سؤاله في الحلف, ويقول إذا كان الحلف على المصحف هل يتغلب الحلف في هذه الحالة, وهل وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا وقع كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟
0: اللهم صل وسلم عليه. هو ليس معروف أنه قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على المصحف, وذلك لأن المصحف تم جمعه فيما بعد, كان هو مفرق المصحف, ما كان موجود في شيء اسمه مصحف. حتى تسمية مصحف هذه هي من تسمية الصحابة, ماذا نسميه, جمعه أشار بالجمع سيدنا عمر ومن معه, وسيدنا أبو بكر أولا امتنع, ثم بعد ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدره فجمع القرآن وأمر سيدنا زيد بن ثابت بجمعه, فلما جمعه الآن في كتاب واحد. إيش نسميه حد يقول كذا حد يقول كذا, إلى أن هداهم الله إلى أن يسمى مصحف. فإذا تبين لنا أنه ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على المصحف. هل يتغلظ؟ نعم يزداد تغليظ, لأن اليمين قد تزداد التغليظ فيها بالزمان والمكان والصفة. بالزمان يعني الحلف بعد العصر ليس مثل حلف الظهر بعد العصر, وكذلك أيضا في المنبر يوم الجمعة بعد العصر عند المنبر يوم الجمعة, وأعظم ذلك عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحلف شخص كاذب الله تبارك وتعالى في ذلك المكان إلا تبوأ مقعده من النار, عياذ بالله نعوذ بالله. فهو يزداد تغليظ, يعني هذا ما كفى أنه حلف بالله تبارك وتعالى, عادوا بيده فوق المصحف ولا بحضرة المصحف, نعم يزداد تغليظا, ولكنه غير مطلوب أنك تحلف على المصحف خوفا من أن تكون كاذب, لكن لو أنت واثق من نفسك فلا بأس, والله أعلم.
1: نعم. وكذلك عنده سؤال أخير يقول ما معنى فرطا لوالديه؟
0: فرطا لوالديه معناها مهيئا لهم, سابق يتقدم لأمورهم, يعني يصلح ما قبلهم حتى إذا وصلوا إلى الجنة يجدون الأمور كلها مهيئة لهم, مع أن الجنة هي مهيئة لكن عادة زيادة تهيئة لهم, كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض, أنا سابق لكم ومهيئ, وهذا زيادة الإكرام من الله تبارك وتعالى لنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما نجي أول وننتظر النبي ونحا عطاش إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم, لا هو النبي قبلنا هناك يهيئ, بمجرد ما يجي الأول مننا يسقيه الثاني يسقيه, ما يكون هناك انتظار أبدا, وهذا من رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام, الله يكرمه ويسعدنا به بشفاعته وبالسقي بيده الكريمة من حوضه الشريف.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ سالم, نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم ويجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين, والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم, وشكر منفذ الحلقة في الاستديو هنا للسيد عبد الله مبروك بريك, وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. أن الله يجعل المتكلم والسامع والمشاهد ومن ينقل له هذا البرنامج أن يجعله من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, ومن أسعد الناس بورود على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير سابقة حساب ولا عذاب ولا فتنة ولا امتحان, وأن يختم لنا بكمال حسن خاتمة وهو راض عنا وإلى حضرة النبي.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر, برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب, حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل, هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك, إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
3: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري ربيع الثاني وجماد الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، ماء زمزم. سعر الحملة 1750 ريال سعودي. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام في المدينة المنورة المنطقة المركزية. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932 أو 413-882، جوال 780-025546 أو 780-025596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا.
4: تخفيضات كبرى في أفكار للسيراميك، جدد بيتك بأناقة أجمل وبسعر أوفر. يسرنا في أفكار للسيراميك ومواد البناء أن نقدم لكم عروضا وتخفيضات مميزة ولفترة محدودة على مجموعة من السيراميك والأدوات الصحية. قسم السيراميك: سيراميك أرضيات للغرف والصالات، وزرات للغرف والصالات. قسم الأدوات الصحية: مغاسل أنيقة، مرايات، مغاسيل، خلاطات للحمامات والمغاسيل. جودة تليق باختيارك وأسعار تناسب ميزانيتك، لا تفوت الفرصة، فالعروض لفترة محدودة. العنوان: حضرموت تريم، الشارع العام، جولة الملعب، بجانب بنك أمجاد. للتواصل خلال أوقات الدوام على الأرقام التالية: ثابت 461-595 أو 461-596، جوال 770-423-344 أو 770-023-344. كما يمكنكم الاتصال أيضا بجوال 772-3-44-33. أفكار اسم مشتق من الواقع.

0: خطبة الحاجة.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخرجه أبو داود.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أخرجه الترمذي.

0: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أخرجه مسلم.
2: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أخرجه البيهقي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: الأعراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أكباره. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

마음 챙기고 있었나?

Ja, das ist ja.

صلى الله وسلم عليك وعلى آلك، ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواج وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ذاع وشاع بين الأنصار من قبل بلابل وكلام حصل من اليهود أنه لن يولد للأنصار مولودا ذكر. قالت اليهود: بما أنكم آويتم محمدا ونصرتموه، فإنا قد كتبنا عليكم وطلسمنا عليكم لن يولد لكم معشر الأنصار من الأوس أو الخزرج مولودا ذكر. فبدأت التخوفات تدب في الأنصار، ولكن الله عز وجل أجابهم واستجاب لهم، فولد للأنصار مولودا، ولد لبشير ابن النعمان مولودا ذكرا. ففرح به الأنصار فرحا شديدا، واتضح لهم به كذبا وسحتا وافتراء ما نشرته يهود بينهم، فأحبوا هذا الولد وسماه ولده النعمان، النعمان بن بشير بن النعمان، وفرح منه كثيرا. ومع هذه الفرحة الطيبة قام بشير بن النعمان فأهدى لذلك المولود غلاما يخدمه ويكون معه، فقالت أم ذلك الغلام أم النعمان: يا بشير، أكل أبنائك نحلت مثله؟ قال: لا، إنه لهذا الولد فقط، فرحة به. فقالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه الهبة. فجاء بشير بن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، فزعمت أمه أنها لا تقبله حتى تشهد، فاشهد على ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك نحلت مثله يا بشير؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن هذا الغلام. قال: فأشهد غيري فإني لأشهد على جور. وفي الرواية الأخرى قال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون أبناؤك لك في البر سواء يا بشير؟ قال: نعم يا رسول الله، أحب ذلك. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته وبهديه صلى الله عليه وسلم أسس قاعدة متينة،
1: وأعطى معالم واضحة في أن لا يكون الوالد ولا الجد سبباً في تقاطع الأولاد، سبباً في عقوق الأولاد، سبباً في ابتعاد الأولاد عن واجبهم الشرعي نحو آبائهم ونحو أجدادهم. قال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال العلماء: فإذا كانت الأعطيات تعطى للأولاد أو للأحفاد ولكن لها مقابلات بأعطيات أخر عند الآخرين فلا بأس بذلك، لأن النبي سأله: هل كل أولادك نحلت مثله؟ فكان العدل بين الأولاد هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيه مؤكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يثمر التمايز بينهم، حتى لا يثمر التمايز بينهم ويؤول إلى التقاطع وإلى التدابر بينهم. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا حيث لم يكن هناك معادلة أو يكون هناك مصوغ شرعي، كبر بعض الأبناء زيادة، أو بر بعض الأحفاد، أو بر بعض الأصباط، فتجد بعد ذلك مورثهم أو غير مورثهم يخصهم بالعطاء ويخصهم بالزيادة، لأنهم عندهم زيادة بر. وقد فعل ذلك أكابر الأمة كأبي بكر وكعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وجد المسوغ إما من زيادة البر، وإما من زيادة المعرفة والعلم، وإما لوجود الحاجة، وجود الحاجة عند بعض الأبناء دون الآخرين، فقالوا هذا مصوغ، حتى الكراهة يرفعها أو التحريم على من يقول به. وإن هنا وقفة يا عباد الله، تقال لكثير من الأبناء، وتقال لعدد من الأحفاد، وكذلك الأصباط، إن كثيرا من كبار السن من الرجال والنساء الذي يرفدهم عند كبرهم وحاجاتهم إلى الاعتناء وحاجاتهم إلى التنبه، تارة في غذائهم، وتارة في لباسهم، وتارة في نظافتهم، وتارة في دوائهم، تجد أن بعض الأبناء يزيد في البر فيعتني بأبيه، أو هذا يعتني بجده، أو هذا الصبط يعتني بجده من جهة أمه فيعتني به طعاماً وشراباً ونظافةً ودواءً، فينجبر خاطر الجد، ينجبر خاطر الجد أو خاطر الأب من هذا الابن المبارك الواصل للرحم، وينجرح من ذاك الولد السيء القاطع للبر، فتجده بعد ذلك ربما وهب كثيرا من ماله لهذا البار، لهذا القائم بالخدمة جزاء هذه الخدمة التي قدمها، فإما أن يوصي له بوصية، وإما أن ينذر له بنذرية، وإما أن يعطيه هبة وعطية. فإذا اختار الله ذلك الرجل المسن أو تلك المرأة المسنة، جاء هذا العاق ينادي بكتاب الله، وينادي بسنة النبي محمد بن عبد الله، وينادي بشرع الله: هذا الذي من حقه ميراثا صغيرا صار أكثر مني ميراثا، هذا الذي أصله لا يرث أخذ من أبي أكثر مما أخذ، وهكذا. أين كتاب الله؟ وأين شرع الله؟ وأين سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعق، وعندما كان يقطع، وعندما كان يهمل، لا يكاد أن يزور أباه أو جده إلا في الأسبوع مرة أو مرتين، ويحسبها شيئا عظيما. ويقوم بعض الأبناء أو بعض الأحفاد أو بعض الأصباط أو بعض من هو رحيم حنون على ذلك المرأة، على تلك المرأة العجوز أو ذلك الرجل العجوز، فتجده بعد ذلك يحن ويقوم به إلى أن يختاره الله عز وجل. وهذا مقابل الإحسان بالإحسان، يقابل الإحسان بالإحسان فيعطيه، فيأتي هذا يصيح وينادي بشرع الله ويريد أن يوصل المسائل إلى الإفتاء، وإن لم يعجبه الإفتاء أوصلها إلى المحاكم والقانون، وإن لم يعجبه إلى ذلك أخذ بما بعد وبما بعد. كان عليه أن يطأطئ رأسه وأن ينكسه وأن يقول مستغفرا لربه وطالبا من الله اجعله كفارة عما وقعت فيه. هذا التخصيص وهذا التمييز من أبيه أو من جده لأحد الأبناء البارين، هذا فليكن كفارة عما وقع فيه أيام حياته من العقوق ومن ترك الصلة ومن ترك القيام بذلك الأمر الواجب. ولكنه نسأل الله السلامة والعافية ينادي هنا في هذا المقام، ينادي بشدة وينادي بعنف لكتاب الله وسنة نبيه، وقد كان يهجرها، وإنما لأنه رآها غرضا من الأغراض وسلما إلى الوصول إلى مطلبه ودريعة إلى تحقيق ما يريده، نادى بكتاب الله عز وجل ونادى بسنة النبي ونادى بشرع الله. ولو كان يعرف شرع الله حق المعرفة لكان من قبل أن يتوفى الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة كان باذلا جهده ومستطاع في البر غير طالب لشيء، باذلا لله عز وجل ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فهذا يا عباد الله من القضايا الأسرية التي انتشرت بين بعض الناس، وكان من حقهم أن يعودوا الأب والجد كيف يتعامل، والولد عندما يميز الشخص الآخر عنه كيف يتعامل. وأشد من ذلك في الأسر يا عباد الله متصلا بهذا المقام، أنه إذا اختار الله عز وجل، إذا اختار الله الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة، قام ذكور الوراثة بالاستحواذ على التركة، وربما الخير منهم من يدفع للنساء للبنات الوارثات، الخير منهم من يدفع لهم في الشهر أو في الأسبوع أو في الفصل أو في السنة شيئا من المال، وهو يستحوذ على التركة بيوتا وأراضي ومحلات وسيارات وأثاث، كل متروكات الإنسان تذهب أنصبتها بحسب التقسيم الإلهي. فإن الله ما اعتنى بشيء في كتابه في الفقه الإسلامي أعظم مما اعتنى بتقسيم المواريث للرجال وللنساء، وأعطى الله عز وجل في كتابه لكل ذي حق حقه. فعندما تكون ولو فنجان قهوة، عندما يموت الإنسان ولو فنجان القهوة، كل الورثة مشتركون يساهمون في ذلك الفنجان، كل منهم بنصيبه، فضلا عن السيارة، فضلا عن الدراجة، فضلا عن الدكان، فضلا عن العقارات، الأموال، النقود، يأخذها الذكور ويتركون الإناث، ربما تعللوا أنهن مع أزواجهن ومرتاحات. هل كانت من موانع الإرث وموانع الحقوق أن يكون الإنسان مرتاحا ليس بحاجة إلى المال؟ إنها قسمة قسمها الله له. وأشد وأشد وأشد يا عباد الله من ذلك أن تأتي أحد البنات فتقول لإخوانها أو لأخيها الأكبر، ما حقي من أبي؟ وما هو حقي من أبي؟ وأين حقي من أبي؟ فيقول أخوها الأكبر هذه كلمة إن كررتيها فمقطوعة مني في الدنيا والآخرة. ما أسوأ هذا، ما أشنع هذا. هي لم تشحت شيئا، حتى لو كانت تسأل سؤالا من متفضل لما كان هذا جوابا حسنا، بل هو جواب سيء. فكيف وهي تطالب بحقها؟ الذي رسمه الله عز وجل لها فيخبرها. وربما ضغط عليها عند وفاة أبيها، ضغط عليها بأمها وقالت لها أمها: لا أضع يدي في يدك حتى تتنازلي لإخوانك الذكور عن البيوت وعن الأراضي وعن وعن وعن. ما هذا الظلم؟ ما هذا الشؤم؟ نمهد لكثير من الأفكار المنحرفة على ظهر الأرض التي تزرع في عقول كثير من الشابات في المدارس والمنتديات والأندية وغيرها أن الإسلام ظلم المرأة، أن المسلمين ظلموا المرأة. وما ظلمها الإسلام وما ظلمها المسلمون، ولكن إساءات ومخالفات للشريعة تحدث من بعض المنتسبين للإسلام تتخذ ذرائع بعد ذلك، فيكون ربما بها حتى الإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا عباد الله، لا مخلص ولا مخرج للأمة إلا بالرجوع إلى دينها، إلا بإعلاء كلمة الله عز وجل في نفسها وفي أسرها وفي مجتمعاتها وفي جميع شؤونها. لا بد يا عباد الله أن يعي الجميع واجبهم نحو شرع الله تبارك وتعالى وكيف يتعاملون مع الأموال. وإن من المشاكل التي توسع بين الأبناء والبنات وغيرهم تأخير القسمة الشرعية. ربما مضت سنة أخروا قسمة الوالد الذي اختاره الله وهم ورثوه شرعا، وربما 5 وربما 10 وربما 15 وهم في كل تأخر تتأزم، لأنه تحصل تدخلات أخرى. وكان الإنسان في بداية الميراث ربما يتفاهم مع شخص، وصار بعد ذلك عند التأخير يتفاهم مع أفراد كثير، لأنه ربما مات ذلك الشخص وورثه من ورث، وربما مات بعض الورثة ورث ومات وورثهم ورثة. فهذه من الأخطاء الشائعة عند كثير من المسلمين في التعاملات الأسرية. ولو أنهم رجعوا إلى شرع الله وإلى هدي سيدنا محمد بن عبد الله لحصل لهم الأمن والأمان، لحصل لهم الخير. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض المظاهر التي ستحصل للأمة: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع، قال أهل العلم تبعتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع أي كان همكم التنمية والاقتصاد مقدم على أي شيء، تبعتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم جهادكم أي تركتم إعلاء كلمة الله عز وجل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من رجعة إلى دين الله، ولا بد من إعلاء كلمة الله في أنفسنا وفي أسرنا وفي معاملاتنا وفي تعاملاتنا، ولا بد من معرفة أن لا مخلص لنا في هذه الحياة إلا بشرع الله، ولا نجاة ولا إدراك ولا حيازة للفضل العظيم من الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله، ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن مما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إخلاصنا لله عز وجل في جميع تعاملاتنا ومعاملاتنا مع أبنائنا ومع إخواننا ومع أهل الإسلام أجمع. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ الفوارق حتى في النظر إلى جلسائه، فيظن جليسه ألا أكرم عند رسول الله منه، من حسن ما يراعي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس ربما يسبق إليها ما يسبق. قال سيدنا عبد الله بن عمر: أتيت أبي وقد أعطى العطاء، فقلت له: يا أبي، أعطيت لي من مال من بيت مال المال 4000، وأعطيت لأسامة بن زيد 8000، يا أبي ما أرى أن أسامة خير مني. أبي، إما أن تعطي أسامة 4، وإما أن ترفع لي في العطاء إلى 8. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد كان أباه خير عند رسول الله من أبيك، ولهو خير عندي منك. فسكت ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورضي بحسن امتثال سيدنا عمر وفناء رغبته في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم هذا الأمر، فكان درسا له عظيما رضي الله عنه وأرضاه. ألا وإن مما يجب علينا أن نعتبره وأن نرتقي به إلى ربنا مخلصين لله عز وجل في المعاملة له برنا بآبائنا، فإن الابن البار لا يدخل النار، وإن الابن العاق لا يدخل الجنة. ألا وإن صلة الرحم مثرات في الأموال، منساة في الآجال، وقاطع الرحم ملعون من ذي الجلال. ألا وإن الإحسان إلى الجيران من أسباب الورود إلى الجنان. ألا وإن خيرنا خيرنا لأهله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. ألا وإنه ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. طعم الإيمان في الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما جلهم فخرا أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حل السعة والضيق، خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب،
وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بنص السنة، وعن أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن سائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة والبيعة الرضوان، سائر الصحب الكرام تبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك وإلى كتابك وإلى شرعك مردا جميلا، اللهم ردهم إلى ذلك مردا جميلا. اللهم اقسم لنا ولهم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اغفر اللهم لنا ولهم مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما.

استووا للصلاة تراصوا اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا اعتدلوا فإن تفيض صفوفي من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا
0: طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، أسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لآل سيدنا محمد
1: وسلم عليه صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.

Vamos.

0: آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف علي بن حسين بن أحمد علي بن علي زين العابدين بن حسين بن أحمد الجفري، وعلى السيد الشريف أحمد بن عبد القادر بن شريف، وعلى يحيى بن عبد الله بن علي الحبشي، وعلى سالم بن كرامة بن سالم بن قبيس، وعلى برك بن صالح بن محمد، وعلى أصيب بن عمر بن عوض بعديل، وعلى صبر بن شعيب بن محمد بن الفاس، وعلى جمال بن علي بن عاشور بن يعجوت، وعلى نقيب بن محمد بن صالح شعبان، وعلى حمد بن مطيع بن محسن بن محمد بعل بالعلاء، وعلى رجب بن سالم بن كرامة صعنون، وعلى محمد بن خميس بن سالم بزياد، وعلى مبارك بن عبود بن سهيل بن صالح، وعلى أحمد بن علوان بن مبارك بن ربيع، وعلى أحمد بن سلطان بن جابر الهمداني، وعلى نسيب بن أحمد بن عبد الرحيم عمار، وعلى فيصل بن عمر عمار، وعلى يوسف بن حسين بن علي بالعفيف، وعلى بصرام بن أباق درسول، وعلى عبد الرقيب بن محمد بن علي الحمري، وعلى محمد بن عمر بن علي الحارثي، وعلى شيخ بن أحمد ذاكر علي الحبشي الهرهري، وعلى مصحة عليه الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وضعيفنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وكبيرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله أكبر.
1: اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا تحرمنا بعده ولا تحرمنا ولا تحرمنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة رقم 15 في برنامج دلوني على السوق. هذه الحلقة 15، تصفنا دحين إحنا البرنامج 30 حلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه تكون كل الحلقات اللي ذهبت فيها فوائد لكم، فيها معلومات حلوة لكم. أنتوا اتحركتوا خطوة إلى الأمام، خطوات إلى الأمام، انطلقتوا. في بنات فكروا يعملوا خطوات في العمل التجاري مرة كبيرة، في أولاد عملوا حاجات كثيرة جدا. أنا معاكم أخوكم حسن شاهين، ومعايا أخي معمر سلامة. معمر سلامة، ماذا سوف نقول في هذا اللقاء رقم 15؟
2: احنا تكلمنا اوريدي على صفات الهدف، خصوصا الهدف المثالي. دحين نجي على حاجة مهمة، أركان الهدف.
1: أوف،
2: أركان الهدف
1: كلام كبير. طب أنا حكتبه، أركان الهدف كم ركن؟
2: هم 5 أركان. باللغة التسويق نحن نسميه سمارت، SMART، اللي هي بالإنجليزي
1: سمارت. أنا ما حكتبها بالإنجليزي، أنت تقولها والترجمة اللي هي وأنا أكتبها. طيب smart. واحد سبيسيفيك، إيش
2: سبيسيفيك؟ يعني محدد.
1: هدف محدد.
2: أيوه.
1: 2
2: له مقياس، يعني انت كيف بتقيس الهدف ونجاحه،
1: يجوز قياسه.
2: ايوه.
1: له مقياس. 3
2: يمكن تحقيقه، يعني لا يكون مستحيل.
1: يمكن تحقيقه، هو انا بكتبها علشان خاطر اخفف عليكم المعلومات وتاخذوها. أيوه. وانتم مره مستمتعين.
2: يكون ذو علاقه بطبيعه الشخص، يعني ايش صفات فاك ان احنا نتكلم عن تطوير الذات،
1: له علاقة بطبيعة الشخص.
2: نفس الشخص.
1: هو واحد يبغى يصير ملاكم وهو نحيف صغير ما يمكن.
2: أيوه.
1: لا معلش، بس واحد يبغى يصير لعيب كورة وهو ضعيف ولا وزنه تخين،
2: ولا عارف بالكورة ولا متابع ولا داري.
1: طب له علاقة بالشخص نفسه.
2: أيوه.
1: بالشخص نفسه، أنا قاعد أكتب بالشخص نفسه. طيب هذه 4، باقي واحد
2: أهم نقطة، هذه
1: سمارت.
2: سمارت. التايم، يعني الوقت.
1: الوقت،
2: مع انهم واحده من صفاته برضو ركن اساسي. وقت، انت تبي تحقق ده بكم، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، لازم تحطه. ما ينفع واحد يحط هدف ويقول له والله هو ده هدفي. طب يعني بعد كم سنه؟
1: انا فاكر لما قلت لك مباراه كوره من غير اجوان،
2: اي
1: هذا هل ممكن يسوي مباراه كوره من غير وقت؟
2: ما
1: تصور لو قلنا
2: المباراه تقعد زي الكريكت، نقعد 10 ايام ولا 3 ايام بنلعب كريكت، مع احترامي الشديد.
1: لا لا، لو قال لهم الحكم العبوا لما تطفشوا،
2: ما هذا هو.
1: ايش استفدنا؟
2: ما في شيء.
1: فاحنا بعد اذنك اخويا معمر والاخوه المستمعين في كل مكان، ربنا يسعدكم. اركان الاهداف عملها هي بكلمه انجليزيه سمارت.
2: اي سمارت.
1: سمارت هذه فيها 5 حروف.
2: ايوه، هذه. طيب. 5 حروف.
1: الحرف الاول محدد.
2: لا ما احنا مهددين.
1: محدد، قولها بالانجليزي محدد. الاسم
2: سبيسيفيك، يعني محدد.
1: محدد الهدف. أيوه. يكون محدد سبيسيفيك. أيوه. 2 له مقياس،
2: ميجربل، يعني
1: يقاس.
2: مقياس.
1: الحرف الام ميجربل. نمبر 3 او الحرف الثالث
2: اتشيفبل،
1: يمكن يعني تحقيقه. أيوه. يمكن الوصول اليه.
2: ايوه، يعني ما يكون واحد يقول لي والله انا
1: ابطير في الهواء
2: اصير رائد فضاء، يعني ما في عندنا حدود.
1: حدود. صح.
2: لو في رائد فضاء خلاص روح عيش في امريكا.
1: أيوه. لانه احنا عندنا هنا ما فينا وكاله ناسا موجوده في امريكا. رقم 4 من السمارت اللي هي الار،
2: ريفلنت، اللي هو يكون بطبيعتك، راجع ليك،
1: لوضعك، لامكانياتك، لشخصيتك.
2: انت يعني هل يعني انا زي انت بقولت انت طب تبغى تصير ملاكم، طب انت عندك
1: صح. واحد يبغى يصير مصارع وهو ضعيف. اول بوكس حيغمى عليه ما يمشي. او لعيب جودو. لازم يكون قوي.
2: صحيح.
1: قوي.
2: صحيح.
1: نمبر 5 او رقم 5
2: عجبتني، نمبر 5. اي وقت،
1: الوقت.
2: يعني تايم. ما نقدر نقول شيخ حسن انه والله انا بصير كذا، طب متى حتصير؟
1: وقت ما ربنا يفرجها.
2: وقت ما ربنا يفرجها.
1: ربنا يفرجها.
2: بالضبط.
1: لا، اذا الحلوه طيب يا إخوة اسمحوا لنا نبدأ حبة حبة نتناقش في دي الأهداف ونحاول ما حنطولها ونشعبها عليكم.
2: أي.
1: لازم يكون هدفك محدد، يعني تبغى تصير في التسويق ولا تبغى تصير لاعب كرة ولا تبغى تصير في الطيران ولا تبغى أنا ما حقول طيار لأنه ممكن في الطيران يكون مهندس ميكانيكي طيارات لها في الطب حتى الآن الطب في طب أسنان في صيدلة في علاج طبيعي في طب بشري اللي هو الرئيسي في ميديكال تكنولوجي اللي يمسك المكاين الطبية في إدارة طبية في مليون حاجة وحاجة يعني فموضوع حدد هدفك. هل أنت الآن مدير تسويق كبير جدا جدا جدا ما شاء الله
2: مدير مبيعات
1: أنا آسف مدير مبيعات مشكلة. أنت وانت صغير هل جاء على بالك لأنك أنت ممكن تسألني أنا مدرس هل وأنا صغير كان جاء في بالي أنا أصير مدرس أقول لك أنا بحقيقة يعني
2: لا ولا أنا أديك مثال بسيط
1: طب الناس يزعلوا مننا يقول تعلمونا حاجة ما سويتوها أنتوا
2: ما أنا لا ما هو لازم الناس تعرف نحن أخذنا الخبرة وتعلمنا يا شيخ حسن مرينا بالطريق الصعب أنا شخص مريت بالطريق الصعب وتعلمت منه والله لك الحمد والشكر ما أحمد ربنا إنه ربنا دلني على ده الشيء
1: الحمد لله
2: بي بي بي بطريقة الناس باحتكاكك من الناس أنا أدي لك مثال أنا ثانوية عامة متخرج ب 88%
1: ممتاز
2: سنة 1993
1: ممتاز
2: كل التخصصات قدامي مدينة أخش هندسة ما عدا طب مديني أخش كمبيوتر ساينس مديني أنا كان تفكيري كله طيران تسألني ليش تأثير طيار أقول لك والله لأنه زي ما قلت في حلقات فاضي كان تفكيري مالي أبى سيارة أبى أسافر حولين العالم بحط ساعة رولكس ألبس أحسن لبس لأنه أنا شفت احتكيت بالطيارين من العائلة اللي عندنا فشوف ما شاء الله تبارك الله فكان تركيزي مالي أكثر ما أنا كيف أطور نفسي الله يرحمه ويجزيه الخير سيدي الله يرحمه أجلس معه ما حب يعترض على تفكيري الوالد والله ما قصروا معي قالوا لي أنت إيش تبغى هذا هو قرارك هذا طريقك نحن حندعمك ما كانوا مقصرين
1: إيش تبغى أسوي
2: أيوه وانت حتتعلم من هذا فانا اختصر لك بسرعه عشان الوقت سالني سؤال مره بسيط انت ايش تبغى توصل في حياتك
1: هذا سيده
2: اي انت ايش تبغى توصل بحياتك ايش هدفك هذا بعد 3 سنين بعد 4 سنين بعد 5 سنين قلت له لا انا بصير طيار وبس حسيت انه انا ما عندي جواب قال لي فكر في حاجه واحده وهي حنستعرضها في نقاط ثانيه ان شاء الله في حلقه ثانيه انت ايش رؤيتك ايش هدفك في الحياه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ايش تبغى تحقق الله يرحمه ويجزيه بالخير هي دي اللي صحتني تمام فكرت فقلت انا ايش خليني اسوي انه اشوف كل المجالات اللي قدامي ولقيت قدامي جامعه البترول المعادن اخذت الاختبار وقلت في بالي صراحه وما قلت للوالد صراحه لانه الوالد قال لي احسن خش كمبيوتر ساينس احسن هذا هندسه فرح جدا لما قلت له بترول معادن وكان في باله رايح هندسه كان هدفي الاساسي لا بروح تسويق أبروح مبيعات رحت هناك عرفت العلم أكثر وأكثر احتكيت مع ناس اللهم جزيهم بالخير اللي كان ساكن معايا أكبر مني علمني وراني قال لي شوف هذه التخصصات أخذت الخبرة بدأت أشتغل اشتغلت وأنا في الجامعة تمام أتعلمت وقلت الحمد لله أنا اخترت الشيء اللي أنا أبغاه وحبيت الشيء اللي أنا سويته.
1: اسمها كلية إيش اللي في جامعة
2: البترول؟ الإدارة العامة.
1: في كلية.
2: أيوه إدارة صناعية يسموها دخلت تخصص تسويق.
1: حلو.
2: وتعلمت وأخذت لها.
1: طب ليه دحين بعض الناس لما يجي مثلاً يدرس في إدارة يقولوا له يعني ممكن تكون الإدارة هذه ما هي حلوة في التوظيف لكن أقول لك خلينا
2: أيوه لأنه هذه يبغى لها كلام كثير.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان نتوقف هنا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الواحد الأحد كلامنا عن. الأهداف المحددة في أمان الله
3: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين حوار معمر سلامه

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: علمنا الله بواسطة النبي محمد أننا نتناصح ونستذكر هذه المناسبات. هذه مناسبة الآن ربيع، كل ربيع خير، وكم نتمنى أن الكل يسمع من أهل البيوت الصالحة، ممن لهم نسبة صالحة في العلم وأهل العلم وأهل النظر، وخاصة من ارتبطوا بأهل البيت على مدى تاريخهم الأول، أنهم لا يفتتنوا بما يأتي في الزمن الأخير. اربطوا بعضكم ببعض لما كان عليه السلف الصالح من الحكمة، من الموعظة الحسنة، من الآداب، من الأخلاق، من الاستفادة من الأوقات، من عمارتها، من نصيحة الأولاد والبنات حتى يظلون على شيء من الفهم. يقرؤون بعض السير، يقرؤون بعض أخبار الصالحين، يقرؤون أخبار النبي محمد، يقرؤون حتى كيف كانت الفتن في عصر النبي وكيف عالجها، الفتن في عصر الصحابة كيف عالجوها، الفتن في عصر التابعين كيف عالجوها. بهذا تهدأ النفوس ويحس الإنسان أثر الدعوة المحمدية على الكبار وعلى الصغار، ويحس الإنسان بأثر مفهوم الصلاة على النبي. نحن الليلة بغينا نتفق ونعمل بيننا صلح إحنا وربنا، أن كل واحد منا إذا قدر يعمل له مسبحة ولا حتى بأصابعه يصلي على النبي كل ليلة عند النوم 100 مرة. جربوا، خلونا إحنا في التجارب. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فيك همة صلى على النبي 1000. بغينا نسمع إيه الدليل والبرهان في النص. قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ما حد بيشتغل بك، بيشتغل بك ربك. عاد يكبر من هذا العظمة؟ أنت قول اللهم صل على نبينا محمد ولا على سيدنا محمد، الذي يرد عليك في الصلاة ربك من غير واسطة. من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة. وفي رواية وجبت له شفاعتي. ما حصلت القيمة مقابلها؟ هي مقابل كلام ما يأخذ من الإنسان 10 دقائق، واجلس قدام الكرة ساعة تفرج للمباريات وناقش، وافتح لك التلفزيون الثاني واسمع الخبراء واسمع المفكرين واسمع المتكلمين، وكيف دخلت الكرة وكيف خرجت الكرة، وإيه قالوا الحكام، وبكم اشتروا فلان، وبكم باعوا فلان، وبكم لعبوا، وماذا وماذا. وإنك ضيعت وقتك هذا في الكرة، رجع بعدها للأغاني. ما شاء الله السوق ما ينقطع عليه مدد كبير في هذا العالم. وبعدها رجع للأفلام، هذا عند الكبار، ونزل عند الصغار على نماذجهم كلهم، ما بين أفلام السحر، ما بين أفلام الكرتون، ما بين أفلام، ما بين ما بين. هذه تربية النبي محمد؟ هذه كانت في عهد النبي محمد ولا أنا غلطت عليكم وعلى الناس؟ هذه كانت في عصر الصحابة؟ هذا المولد كل من رفع رأسه قال هذا ما كان على عهد النبي، هذا ما كان على عهد الصحابة. عجيب. صلاتي على النبي محمد، جلوسي في مجلس أذكر الله فيه، صلي على خير الناس، هذا ما كان على عهد النبي ولا على عهد الصحابة. طيب وفيلم الكرتون اللي كل بيوتنا فيها على عهد من؟ المسلسلات لأبنائنا وبناتنا حتى لباسهم كما هم، حتى الحامورة والمكياج مثلهم، حتى تركيبة الشعر كما هم. هذا كان في عهد النبي، هذا كان في عهد الصحابة، ولا ذا محمي من البدعة، عليه ختم، ما بتصيبه البدعة، تصيب البدعة من صلى على النبي محمد. ليه قمت؟ ليه جلست؟ ليه التفت؟ ليه نشت؟ ليه غنيت؟ يا عجب العجاب، في أمة ضاع عليها الحساب، وضاعت عليها المدركات، وضاعت عليها الفهوم، والمعذور معذور، والجاهل معذور، والذي يريد أن يتعرف على الحقيقة يدخل لها من أبوابها حتى يعرف من نحن وما شرفنا. شوفونا انتكسنا، أمة محمد انتكست، صارت ملعبة. إذا أنتم الآن تفرحون بالنظر للعب الكرة، فإن الشيطان يلعب بالمسلمين، هو وأعداء المسلمين كما يلعبون بالكرة. حكم عاقل، مخرجات عاقلة، ميدان منظم، إبليس يلعب بالمجتمعات وبهذا العالم العربي والإسلامي كما يلعب الأشخاص بالكرة. من العاقل؟ العاقل اللي يشارك، والعاقل الذي يحضر ولكن يعرف أن هذه لعبة، هذه لعبة وليست بناء أجيال، وليست بناء أمة، وليست تأتي بها صلاح الأحوال.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

مثاني. برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب

بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

0: أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بهذا الذكر الحكيم. الحمد لله الذي أسمعنا كلامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على من يسر لنا هذا السماع لكلامه بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نكون وإياكم إن شاء الله تعالى ممن يفهمون عن الله وبالله سبحانه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الصدور، ويجنبنا الجحود والظلم وتجاوز الحد، لأن الذين يتجاوزون الحد في النظر إلى الآيات القرآنية ولا يدركون معنى نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى يذهب عنهم الخير كله ويفوتهم الخير كله. تكلمنا في حلقتنا السابقة عن حاجتنا وحاجة الناس اليوم إلى التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى والنظر فيه والتدبر، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ليتدبره المؤمنون ولينظروا فيه وليزدادوا به إيمانا. وقال الله سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغير ذلك من الآيات

الكون وبالنظر في أنفسنا، وأمرنا كذلك بالتدبر في كتابه والنظر في كتابه والتأمل فيه. وإنما معنى التدبر هو ليس التأثر بما ينازل الإنسان من أثر القرآن، لأن الإنسان ربما يحصل معه شيء من الخشوع والتأثر عند سماع كتاب الله سبحانه وتعالى. التدبر هو أبعد من ذلك وأعمق من ذلك، وهو أن ينظر في الآيات وما ترمي إليه وما يراد منها، وذلك ما يسمى بالتفسير. فإنه لا يتأتى لإنسان أن يعرف معنى هذه الآيات إلا من خلال تفسيرها وبيانها وتوضيحها. ولذلك كان كثير من الصحابة ومنهم ابن عباس كان يقول: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أهذه هد الشعر. وقراءة قليلة بتدبر وترتيل وحسن تلاوة لا شك أنها أفضل من قراءة كثيرة مع التقصير في أداء الأحكام في التلاوة، وكذلك عدم التدبر وعدم التأمل. فما المطلوب منا لنتدبر كتاب كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا أراد العبد أن يقرأ كلام الله لا بد أن يعرف أنه يقرأ كلام الله، وأنه ليس ككلام الخلق، وأن يعطي القراءة حقها من التعظيم ومن الأدب. فكلما بالغ الإنسان في الأدب في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى كلما فتح الله له أبوابا من الفهم ومن المعرفة أكثر. فلذلك استحب العلماء أن من أراد أن يقرأ القرآن أن يحسن من هيئته قدر المستطاع، يحسن من هيئته في لبسه، من هيئته في مجلسه، من هيئته في مسك المصحف، وأن يضعه على حامل جيد، وغير ذلك من الآداب التي تتعلق بالهيئة في التلاوة. وإن استطاع أن يكون على طهارة فليفعل، وإن استطاع أن تكون التلاوة في صلاة فهي أفضل من خارج الصلاة. فكلما استطاع أن يزيد من الآداب في هيئة الصلاة فليفعل، ثم يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الإنسان في ذلك إلى أمرين مهمة جدا، وهي نصيحتي ووصيتي لمن يتابعنا ولكم أنتم كذلك، أن يكون للواحد منا تأمل وتدبر في شيء من التفاسير. التفاسير كثيرة جدا، مئات، ومنها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات. فإذا كانت المطولات صعبة على المبتدئ فليبتدئ من المختصرات، يبتدئ بمثل الجلالين الذي يفتح ويبين ويوضح بعض الآيات، وإن تيسر له كمثل تفسير البغوي، كمثل تفسير ابن كثير، وما كان على منوالها من التفاسير فليفعل ذلك، ويجعل له برنامج. كل شيء ليس عندنا فيه برنامج يفوت على الإنسان، نحن نعطي اهتمام كبير لأشياء كثيرة في حياتنا، بينما يمر الواحد منا على كثير أشياء في حياته ولا يلقي لها بال.

0: مثلا أنا عندما أفتح مثلا جهاز جوالي هذا وعندي برنامج ما فهمت له، أهتم وأتصل بفلان وتعال شغل لي البرنامج هذا، كيف يعمل كذا، كيف أعمل، كيف أدخل، كيف أعمل لي واتساب، كيف أدخل إلى فيسبوك، كيف أدخل إلى كذا. بينما يمر الإنسان أحيانا على آيات في كتاب الله تعالى ولا يعرفها ولا يشغل باله بها، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ما يعرف يقرأها سنين طويلة، من هو طالب في الابتدائية يقرأ النازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا، ما يعرف معناها ولا سأل ولا عنده الشغف. فلذلك يحتاج الإنسان إلى نوعين من القراءة في التفسير. الأول أن يكون عندي برنامج أن أبدأ من أول كتاب الله سبحانه وتعالى وأقرأ في تفسير معين في الأسبوع مرة، في اليوم مرة، ولكن لو عملت لنفسي نصف ساعة كل ثلاثة أيام فخلال سنتين خلال ثلاث سنوات أكون قرأت تفسيرا كاملا لكلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية المهمة أنني عندما أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم تمر علي آية أحس أن هذه الآية أحتاج أفهمها، أستغربها، آية غريبة، كلام غريب علي، فيكون عندي شيء من هذا الشغف، أرجع إلى المشايخ فأسأل أو أرجع إلى الكتب والتفاسير. الحمد لله اليوم أي آية في كتاب الله تدخل إلى برنامج يأتي لك بتفاسير الدنيا كلها، من التفاسير المختصرة إلى أطول التفاسير تجدها في أبسط ما يمكن. كنا مرة عند شيخنا وأستاذنا الحبيب أحمد مشهور الحداد، وكان يحب هكذا إذا صلى في الصلاة فأجت جاءت آية، أو إذا كنا في القراءة فجاءت آية يقول انظر في التفاسير، فأخذنا تفسير والتفسير الثاني والتفسير الثالث، يقول ما شفت الغليل. فإيش يقولون؟ فكأنه أحس بأننا مللنا من التتبع، قال يا أولادي هذا الذي تفعلونه من أعظم الجهاد، وهو البحث عن معاني كتاب الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذا من الجهاد الكبير هو أن نجاهد بكتاب الله في التأمل فيه. فالوصية لكم يا شباب أنكم إذا قرأ الواحد منكم القرآن فمر على آية يقول الآية رقم كذا، بعد ما ينتهي من قراءته مباشرة يكون عنده الجهاز أو عنده التفاسير بجانبه، يفتح التفسير ويشوف ماذا قال العلماء في هذا. مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، سنة بعد سنة، ستجد بينك وبين القرآن وشائج وعلائق جميلة عجيبة لطيفة جدا في تعاملك مع كلام الله سبحانه وتعالى في علاه. وأسمع منكم إن شاء الله تعالى ما معكم من فوائد ومن استفسارات. تفضل.
1: ذكرتم في الحلقة الماضية أنه الإنسان عندما يقرأ القرآن يصبق شعريرة، أو عندما يذكر الله سبحانه وتعالى، فكيف نوفق بين هذه الآية وبين الآية التي تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
0: نعم،

0: جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كأن القرآن فيه تلك الهزة وفيه ذلك الدافع وقوة الخطاب العظيم الذي ينازل القلب فيحصل عند الإنسان فيه ما شبهته لكم بالكهرباء. إذا حصلت لك هذه القشعريرة وهذه المنازلة الكبيرة تعقبها الثمرات يعقبها ثمرة وهي لين الجلد أي السكون ولين القلب وهو الطمأنينة التي عبر الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس هناك تناقض بين هذه وهذه.
1: المسألة الأخرى في

0: فإنهم قد خبروا الشعر والنثر ودققوا في معاني الكلمات. فلذلك عندما يأتيهم شيء من كلام الله سبحانه وتعالى يهزهم، لأنهم يعرفون أن ذلك ليس في مقدور أحد من هم في غاية البلاغة. فكانت قوة البلاغة أول ما يصدمهم، أنه كلام تفوق على نهاية ما بلغوه من البلاغة والبيان. هذا من وجه. من وجه آخر، الذي قرأ القرآن منه فإنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعندما ننظر إلى الذي ألقى القرآن مباشرة إليهم، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني المحطة الأولى، المصدر الأول الذي نزل أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى يلقي الروح من أمرنا من أمره على من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا الذي نزل القرآن على قلبه، والوحي هذا نزل على قلبه، والقرآن يسر بلسانه، فكان لهذا لا شك تأثير عظيم في أن المصدر والخطاب في التلاوة كان قوي جدا، فجاءتها من الطرفين هذا التأثر. اليوم ربما أننا شغفنا وشغلنا ببعض المظاهر مثل تحسين الأصوات فقط، أو المباراة في النغم ومستويات النغمات، مع مجتمع ربما بعيد عن فهم اللغة تماما. اللغة العربية اليوم في أسوأ حالاتها، عند مجتمع أبناؤه من صغرهم يدرسون في مدارس عالمية أصلا لا يعرفون اللغة، لا قواعد ولا كلمات، فضلا عن أن يعرفوا البيان والبديع والبلاغة وكذا. فهنا حصل الإشكال. تفضل
1: سيدي. استطردتم في خلال حديثكم إلى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
0: نعم.
1: ثم أشرتم إلى آلية التدبر وهي بالرجوع إلى التفاسير. عامة الناس أو ممن هم غير طلبة العلم،
0: نعم،
1: قد يشكل عليهم يعني اختلاف التفاسير والأقوال، لا سيما في إن مرت بهم آيات الأسماء والصفات.
0: نعم.
1: فما هو الضابط في الرجوع إلى القول الصحيح في هذه
0: المسائل؟ نعم. لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يفسر القرآن بنفسه، وربما لا يسع الكلام في هذه الحلقة، لكن نتكلم ربما في حلقة أخرى عن التفسير الإشاري ومعاني هذا التفسير الإشاري. لا شك أن هناك تفسير مأثور، وهو ما نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن بعض أصحابه. ثم بعد ذلك هناك قواعد للتفسير، هناك قواعد كذلك لشؤون العقيدة، قواعد سواء شرعية أو كانت قواعد عقلية. فمن أراد أن يأتي بفهم وهو يخالف القاعدة الشرعية أو القاعدة العقلية فهذا غير مقبول منه. لكن كما ذكرت، الشاب الذي يريد أن يفهم القرآن ويريد أن يقرأ في التفاسير، فنحن نوصيه أنه يقرأ في التفاسير المعتبرة عند أهل السنة والجماعة التي ليس فيها هذه الإشكالات. عندما تمر بإنسان آيات ألفاظها أصلا صعبة، أو ربما ليست على وجهها الظاهر الذي يتبادر للذهن لأول وهلة، كما قول الله سبحانه وتعالى ويستحي نساءهم في فرعون، كثير ظنوا يستحي أنه من الحياء وأنه يبقيهم أحياء، وكلمة العفو وغير ذلك من الكلمات التي جاءت بغير ظاهر ما يفهم الإنسان اليوم مع ضعفه في اللغة العربية. فعليه أن يرجع إلى التفاسير المعتبرة، كما من التفاسير المتقدمة لبعض أهل السنة والجماعة كأمثال الطبري وتفاسير البغوي وابن كثير وغيرها من التفاسير التي فيها تفسير التسهيل لابن جزي الكلبي. هذه تفاسير اشتهرت عند الأمة، تفسير الخازن وغيرهم. فإذا عمل على هذه التفاسير والتزم بها يعني تكفيه. اليوم ظهرت كثير من التفاسير الحديثة، وإن كان يعني يستفاد منها، ولكنني لا أحبذ، كما أن ذلك رأي العلماء ليس رأينا، لا أحبذ أننا نقتصر على هذه التفاسير، يعني مثل مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير كذا، مختصرات. هذه المختصرات كثير يعني ما أزيل عنها فوائد علمية جيدة، ووضعت كذلك شيء من الملاحظات خصوصا فيما يتعلق ببعض ما ابتدع في مسألة آيات الصفات وأمثالها التي ذكرتها. نعم، تفضل
2: سيدي. على سيرة أن القرآن يحدث خشوع للمستمع،
0: نعم،
2: وربطها مع في الحلقة السابقة أنه القرآن المرئي اللي هو صفحة الكون، دحين مع ظهور المنظارات اللي بتظهر البعيد والمناظير اللي بتظهر الصغير،
0: نعم،
2: صرنا نسمع كثير من غير مؤمنين حتى بوجود إله،
0: نعم،
2: ملاحدة وكذا، صرت دائما نسمع منهم كلمة أنه نستشعر بخشوع لما ننظر الأشياء هذه، إنه أو نستشعر بجلال في الأمور هذه. حتى واحد منهم سمعته يتكلم إنه نظر إلى الـ إلى الـ إلى الـ المنظار السمائي وشاف مجرة، شافها بكل شكلها. فبعد ما نظر كذا بعد وقاعد يبكي الرجال. فهو بيتكلم إنه حاسس بإنه في جلال في الوجود.
0: نعم.
2: بس طبعاً ما ربطوا بوجود الإله. حتى هم عارفين يفسروا، يعني كم مرة أشوف مقابلات فالمذيع بيسأل يعني كيف شعرت بخشوع، يعني قال ما أعرف، بس إنه في خشوع موجود في الكون بحد ذاته.
0: نعم نعم، لأن عظمة هذا الكون تدل على أن وراءه إله صانع عظيم جليل. فنحن عندما نرى أي صنعة، عندما نراها فننبهر بها، أول ما يذهب الذهن في انبهارنا بهذه الصنعة إلى من هذا العبقري الذي صنع هذا الجهاز. فأول كلمة تتبادر للذهن في أي شيء تشوفه في حياتك، حتى لو طبخ لذيذ، إذا تقول من هذا الطباخ الشاطر، لا يمكن أنك تنسب شيء إلى الصنعة، إلى نفس المركب هذا. مباشرة ذهنك ينصرف إلى من صنع ذلك. فلهذا هؤلاء الذين يرون شيئا في الكون وهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، تحصل عندهم هيبة ويحصل عندهم إجلال لا يعرفون ما هو مصدره. وإذا أرادوا أن يعودوا وأن ينسبوه إلى الأصل، بينهم وبين الدين عقدة، بينهم وبين الدين عقدة. يريدوا أن ينسبوا إلى أن هناك صانع حكيم، لكنهم يخافوا من الدين الذي سيعقدهم من ما هم فيه من الانفتاح وما هم فيه من ما يرونه أنه هو الأصلح لحياتهم، وعقدة الدين التي يعرفونها من خلال ما رأوا من الدين الفاسد الذي عاشوه، خصوصا من هم في بلاد الغرب وما يذكرون من تاريخ الدين والمسيحية عندما حرفت وكيف صارت بعد ذلك جائرة وظالمة. فلذلك لو استطعنا أن نوصل الفكرة الكونية مربوطة بالآية القرآنية، يعني الآية الكونية ربطناها بالآية القرآنية وكيف الحق خاطب العباد بهذا، لكان كثير من هؤلاء يرجعون إلى مولاهم سبحانه وتعالى في علاه. والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله تعالى في لقاءنا القادم نتكلم عن مسائل مهمة في التفسير الإشاري والإعجاز العلمي في القرآن. هذه المسائل التي يكون يكثر الخوض فيها. وإن كنا نحن مقصود برنامجنا هذا أن هذه مقدمات ندخل من خلالها إلى أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء وما فيها من الاعتبار إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفهم الكتاب ويعمل به، وممن يهتدي بهديه ويعمل على وفق ما جاء عن به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر لنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويسر لنا الفهم له، ويسر لنا العمل به برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. مثاني
3: برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عيسى بن علي بريك، مخلفة سعيد بن رجب بن سعيد عطيفة باضاوي، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد خرد بالخليف بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عيسى بن علي بريك، مخلفة سعيد بن رجب بن سعيد عطيفة باضاوي، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد خرد بالخليف بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقيم دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم الدورة 16 للمشتغلين بالأعمال التجارية وأرباب الوظائف والحرف المهنية بعنوان المعاملات المعاصرة في الواقع وحاجة السوق الإسلامي إليها، يقدمها الشيخ عمر بن حسين الخطيب. المدة من 22 ربيع الثاني إلى الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، في الأيام التالية السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء ما بين العشاءين بجامع مدينة تريم. دورة متخصصة لتأصيل فقه المعاملات وتعزيز القيم الإسلامية في واقع السوق، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري ربيع الثاني وجماد الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، ماء زمزم. سعر الحملة 1750 ريال سعودي، مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام في المدينة المنورة، المنطقة المركزية. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932 أو 413-882، جوال 780-025546 أو 780-025596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: فتح المسلمون بيت المقدس وتجمع أهلها حول الصحابي معاذ بن جبل يسألونه عن دين الإسلام، وكانوا جميعا يعتنقون المسيحية دين الرومان الذين كانوا يحتلون البلاد. كان منهم حيوة الذي جاء من بيسان إلى القدس يسأل عن هذا الدين الجديد.
2: قل لنا يا معاذ، لماذا جاء خليفة المسلمين عمر ليتسلم بنفسه مفاتيح القدس، رغم أنكم فتحتم مصر والشام والعراق ولم يذهب إلى هناك؟
3: هذه أرض مقدسة كتبها الله للأنبياء، ونحن أتباع نبي آخر الزمان، نقدس ما يقدسه.
2: ألهذا الحد تقتدون بنبيكم حتى بعد وفاته؟
3: ألم تسمع ما قاله أمير المؤمنين في خطبته؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
2: ولكن أميركم رفض أن يصلي في الكنيسة
3: حتى لا تتحول إلى دار عبادة للمسلمين. نحن لم نأتي إلى هنا لنجبر أهل البلد على اعتناق الإسلام، فلكم دينكم ولنا دين.
2: ولماذا جئتم إذن؟
3: لنمنح الناس حرية اختيار دينهم بعد أن كانوا مجبرين على اعتناق دين واحد هو دين الرومان المحتلين أرضكم.
1: أسلم حيوة لما رآه من سماحة الإسلام والمسلمين، وأنجب ابنه رجاء قبل عامين من وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2: هل تعرف يا رجاء ماذا يملك الإنسان في هذه الدنيا؟
4: نعم يا أبي، الوقت والصحة والمال.
2: حقا، الإنسان في شبابه ينفق الوقت والصحة من أجل جمع المال،
4: وعندما يجمع المال
2: يكون قد فقد جزءا كبيرا من وقته وصحته، فلا يستطيع التمتع بماله.
4: وبماذا تنصحني يا أبي؟
2: أنصحك بألا تضيع وقتك أبدا.
4: أنا أحفظ القرآن بالكامل.
2: الحمد لله، سأرسلك إلى سيدنا معاذ بن جبل لتتعلم منه أصول الفقه والتفسير وعلم الحديث.
4: ولكني أحب فن المعمار.
2: إذن تتعلم المعمار صباحا وتتفقه في علوم الدين مساء.
4: اتفقنا.
1: نبغ رجاء بن حيوة في العلمين الفقه والمعمار، توطدت صداقته بعلماء البصرة والحجاز، واستدعاه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في أمر مهم.
5: حدثني ابني مسلمة عن الدور العظيم الذي لعبته في حربنا ضد الرومان. ظللت تهتف طيلة المعركة بالآية الكريمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى تحقق النصر في النهاية.
6: والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت إلا ما أمرني به الله ورسوله.
5: رجل في شجاعتك وحكمتك جدير بأن يكون الوزير الأول في دولتي.
6: الوزير الأول؟
5: نعم، أنت عالم كبير يحبك الناس ويقتدون بك، كما أنك خبير في فن المعمار الذي أحبه أنا كثيرا، وسأحتاج دائما أن أستشيرك في شؤون الحكم.
6: ولكني مشغول بين علمي وعملي، ولن أجد الوقت الكافي لمباشرة منصب كبير كهذا.
5: الإسلام الآن يحتاجك وزيرا أكثر مما يحتاجك عالما ومعماريا. فكر في الأمر، وسأنتظر ردك الأخير خلال أسبوع من الآن.
7: هل ستعمل وزيرا لعبد الملك بن مروان؟
6: ولما لا يا زوجتي العزيزة؟
7: إنه يريد أن يحسن بك صورته أمام الناس بعد أن تسبب في مقتل عبد الله بن الزبير ومحاصرة الكعبة وقتل مئات المسلمين.
6: أعرف ذلك، وأعتقد أنها فرصة لحقن دماء المسلمين.
7: لقد عرض الخليفة هذا المنصب على كثير من العلماء ورفضوه خشية أن يكرههم الناس ويقولوا عليهم إنهم علماء السلطان.
6: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء أيضا.
7: ماذا تقصد؟
6: علمني ديني ألا أخشى في الحق لومة لائم.
7: ستعرض نفسك للخطر، لن تستطيع إصلاح الخليفة الذي أفسدته حاشيته، ستكون أنت المصلح الوحيد بين عشرات الفاسدين المفسدين.
6: الله معي، وما دمت أنوي خيرا سيوفقني الله إلى كل خير.
5: تريدني أن أعفو عن أصحاب عبد الله بن الزبير؟
6: نعم يا أمير المؤمنين،
5: لقد عاونوا عبد الله في حربه علينا.
6: الحجاج بن يوسف قتل عبد الله وقتل معه عددا كبيرا من المسلمين، مما أوغر الصدور ونشر الفتنة بين الناس. ولكن إذا عفوت عن أصحاب عبد الله بن الزبير صفت النفوس وزاد حب الناس لك يا مولاي، وأطفأت نار الفتنة.
5: حسن، سأعفو عنهم.
6: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وأذكرك بحديث رسوله الكريم، لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم.
5: إلى ما ترمي يا رجاء؟
6: أرجو أن يساعدني مولاي على حقن دماء المسلمين في الفترة القادمة، والله ما قبلت منصب الوزير إلا من أجل ذلك.
5: لا بأس، سأصدر قرارا من الآن بألا ينفذ حكم القتل على أحد من المسلمين إلا بتوقيع منك أنت.
7: يعني ذلك أنه لن يقتل مسلم إلا بإذن منك يا رجاء؟
6: أدعو الله ألا أعطي هذا الإذن أبدا.
7: يبدو أنك كنت على حق عندما قبلت بمنصب وزير الخليفة،
6: رغم ثورة الكثيرين علي حتى الآن، وخاصة أصدقائي من العلماء والفقهاء.
7: سيقدرون موقفك عندما يفهمون أنك أردت إصلاح الخليفة.
6: ما يؤرقني الآن يا زوجتي العزيزة أن الخليفة مسرف إلى أقصى حد، ينفق معظم أموال الدولة على بناء القصور وتزيينها، وهذا لا يرضي الله ورسوله.
7: انصحه بألا يفعل ذلك.
6: إنه يكره النصيحة المباشرة، وأنا أريد الحفاظ على حبه لي وثقته بي.
7: فيما تفكر إذن؟
6: سأعرض عليه مشروعا يخدم الإسلام والمسلمين، ينفق فيه ماله ويعود بالنفع على الناس، ويكون مشروعا معماريا، كون الخليفة يحب المعمار ويهواه.
7: وما هو هذا المشروع؟
6: نبني قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.
7: قبة الصخرة؟
6: نعم، بمناسبة مرور 50 عاما على فتح بيت المقدس. سأقنع الخليفة أن مشروعا كهذا سوف يخلد اسمه عبر التاريخ.

0: أعجب الخليفة بالفكرة وكلف رجاء بن حيوة بصفته واحدا من أمهر المعماريين في عصره ببناء قبة الصخرة بالقدس من الذهب الخالص، وأن تجمع زكاة أهل مصر وتوضع في تكلفة البناء.
1: أتممت بناء القبة يا وزيرنا،
2: وفي 7 سنوات فقط بفضل الله.
1: الآن يزيد تعلق الناس بهذه البقعة المباركة من الأرض المقدسة،
2: ولله الحمد. فاض معنا 500,000 درهم بعد اكتمال البناء.
1: هذه لك يا رجاء.
2: لي أنا؟
1: نعم، مكافأة لك على إتمام بناء القبة بهذا الإتقان والإبداع.
2: والله يا مولاي ما فعلت هذا إلا لوجه الله، وكيف آخذ مكافأة على بناء القبة وقد وضعت فيها حلي امرأتي التي تبرعت بها؟
1: أترفض هديتي؟
2: لا يا أمير المؤمنين، ولكني أريد أن يذهب هذا المبلغ الكبير إلى من يستحقه من فقراء المسلمين.
0: مات عبد الملك بن مروان، وظل رجاء بن حيوة الوزير الأول لخليفته الوليد بن عبد الملك ثم الخليفة سليمان بن عبد الملك. وعندما حضرت سليمان الوفاة أوصى بالخلافة من بعده لأبنائه، وكانوا جميعا أطفالا، بينما كان رجاء يريد شيئا آخر وأعمل ذكاءه ليصل إليه.
3: ماذا تقول يا رجاء في وصيتي بالخلافة لأبنائي من بعدي؟
2: هذا حقك يا مولاي، وقد أمرت بأن يرتدوا ملابس الخلافة ويدخلوا بها عليك الآن.
4: أبي، لقد ارتدينا ملابس الخلافة.
0: نظر الخليفة إلى أولاده في ملابس الخلافة فوجده منظرا مضحكا يثير الشفقة.
3: يبدو يا شيخنا أن الأبناء أصغر من المنصب.
2: حقا يا مولاي، والخوف أن يطمع فيهم الطامعون فيقتلوهم للاستيلاء على الحكم.
0: ويبدو أن هذا ما قصده رجاء من البداية.
2: اذهبوا الآن وسآتي إليكم في الحال.
3: وما الحل؟
2: الحل أن توصي بالخلافة لمن تثق بأنه سيقوم بأعبائها خير قيام، وفي الوقت نفسه يحمي أبنائك من القتل أو الأسر.
3: تقصد من؟
2: لا أرى أفضل منه، ابن عمك عمر بن عبد العزيز.
3: عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، والله يا رجاء نعم الاختيار. سأقوم اليوم بعمل يرضي عني الله ورسوله.
0: وهكذا كان للرجاء الفضل في تولية عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الإسلامية وكل ما أنجزه عمر من عدل وخير.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رجاء، منذ توفي عمر بن عبد العزيز وأنت لا تغادر البيت.
2: مصابي كبير في الخليفة يا زوجتي العزيزة، لم أكن فقط وزيره الأول بل كان صديقي وأقرب الخلفاء إلى قلبي.
5: ولكن العمل ينتظرك.
2: سأعتزل المنصب، تكفيني الوزارة 20 عاما، وأرجو أن يتقبل الله مني ما فعلته خلالها من أجل المسلمين.
5: هل ستتفرغ لدروس العلم يا رجاء؟
2: نعم، وسأنشر مبدئي الذي علمته لأولادي، وأرجو أن يعلموه لأولادهم من بعدي، العمل من أجل الناس رياء، وأيضا ترك العمل من أجل الناس رياء. إنما أعمالنا لابد أن تكون في كل الأحوال خالصة لوجه الله.
6: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، المكرم بأنوار المعرفة، فمن شاء عرفه ولا يعرفه إلا من تعرف إليه ولا يصل إليه إلا من تذلل بين يديه. لا إله إلا هو الإله الكريم الحي القيوم القادر الواحد الأحد العزيز الفاطر، هو الأول والآخر والباطن والظاهر. أرسل إلينا خاتم المرسلين المصطفى الطاهر سيد الأوائل والأواخر بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على رغم كل مكابر. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه شموس الدياجر وعلى من تبعهم بإحسان صادقا في كل باطن وظاهر إلى اليوم الآخر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلا والمقام الفاخر، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم معنا في قواعد العقائد الركن الأول في معرفة الله، وذكر لنا 10 أصول، والآن يتكلم على الركن الثاني، العلم بصفات الله جل جلاله وتعالى في علاه أيضا، ومدار على 10 أصول. وصفات الله كل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما تكون معرفة الصفات زادا للمتقرب إلى الله والمتوجه إليه من كل من آمن به، زادا لنيل معاني المعرفة بالله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا معرفة الأفعال، وكل ما سواه جل جلاله فهو فعله، كل ما سواه فعله. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. قل هل من خالق غير الله، فما من مخلوق من آدم وحيوان ونبات وجماد وحركاتهم ونموهم وأقوالهم وأفعالهم وقلوبهم وتصوراتهم وأخذهم وعطاؤهم، كلها خلقه، وكلها بإيجاده جل جلاله. ومن وراء معرفة الأفعال معرفة الأسماء والصفات، فشانها أرفع ومقامها أجمع، وكلها وسيلة إلى نيل النصيب من المعرفة به التي تنتهي إلى معرفة العجز عن الإحاطة بشيء من أسمائه وصفاته، بل لا نستطيع الإحاطة بأفعاله، فما أبعد الإحاطة لأي مخلوق بذاته جل جلاله وتعالى في علاه. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد اتصاف إله بما وصف به نفسه وصف به رسوله. وقد تؤمل في القرآن الكريم، وكانت الصفات التي بثها الحق تبارك وتعالى وصف بها نفسه تعود إلى هذه العشرين الصفة التي يتداولها أهل السنة والجماعة. ويتكلم الإمام عن العلم بصفات الله تعالى عز وجل، قال: ومدار هذا العلم بصفات الله على عشرة أصول. الأول، الأصل الأول، العلم بأن صانع هذا العالم وخالق موجوده قادر متصف بالقدرة، وكل وصف نذكره من أوصاف الله فهو منزه عن مشابهة المخلوقين في صفاته، وكل ما خلق سبحانه من قدرته لإنسان أو حيوان فهي شؤون معطاة من حضرته لا تساوي شيئا بالنسبة لما في خزائنه، فضلا عن ذاته جل جلاله وتعالى في علاه ليس كمثله شيء. فالقدرة عند الناس عند الحيوانات عند الجن لها معنى، يعطون قدرة من عنده، يمدون بقدرة من عنده، يقدرون بها في ما جعل لهم بترتيبه هو من تصرفات اختيارية وأفعال اختيارية وأقوال اختيارية، أي جعلهم فيها خيرة، وبها بواسطة ما أتاهم من قدرة واختيار تنسب هذه الأفعال والأقوال إليهم نسبة الاكتساب. أما نسبة الخلق فللخالق، لا يخلقون شيئا، ما يقدرون يخلقون، ولكنهم يكتسبون بما آتاهم الله من قدرة، ما آتاهم الله من إرادة واختيار، فهم يكتسبون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مش لها ما خلقت، لها ما اكتسبت، ما تخلق شيء، ولا عليها ما خلقت، عليها ما اكتسبت. ومن هنا نعرف أن القدرة بالنسبة للحق تعالى بعيدة جدا عن معاني القدرة عند هؤلاء الخلق، فقدرته ذاتية أزلية عامة لجميع الأشياء، قالت أنه على كل شيء قدير، يتعلم من الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء. فين توجد هذه عند أي إنسان، عند أي حيوان، عند أي، فين توجد؟ ما توجد، كلهم عاجزون عن أمور يسيرة وبسيطة في تركيبتهم وفي ما حواليهم، وما يقدرون. لا إله إلا الله، لكن هو على كل شيء قدير، فلا قدرة تشبه قدرته، وأنه على كل شيء قدير. والتعمق في ذوق معنى قدرته جل جلاله من رأس مقصود الخلق، أي ما أريد به الإنسان من الإنعام والإكرام بالمعرفة الخاصة وموجب الاستقرار في الجنة ودرجاتها العالية، منوط بذوقه لمعنى هذه القدرة والعلم على الخصوص. ثم بقية الصفات، قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فما مقدار علمك بأنه على كل شيء قدير؟ وما قوة علمك به؟ وما قوة اعتقادك في هذا؟ وما يقينك على أنه على كل شيء قدير؟ الذي يترجم بالتجاءاتك والتفاتاتك ورغباتك ووضعك حملك وتوجه سؤالك إلى أين واعتمادك من خلال قوة معرفة أنه على كل شيء قدير. تكون المتوكل وتكون الخاضع الخاشع وتكون الممتثل للأمر وتكون المطمئن في مختلف الشدائد والأحوال والحوادث والنوازل، لأنك تستند إلى من هو على كل شيء قدير. تخرج هيبته أهل الأرض وأهل السماء من قلبك، تخرج هيبة الإنسان والحيوان والنبات والجماد والأجهزة والأسلحة تخرج من قلبك، لأنك أيقنت أنه على كل شيء قدير. ما تحققك بمعرفة أنه على كل شيء قدير وذوقك لذلك، هناك ضعف كبير لدى عامة المسلمين، ويكونون في حبس وهم ما يرون من مظاهر القدرة عند الأجهزة وعند الباب وعند الأسلحة وعند المال وعند الوجهات وعند السلطات، يظنون أن هذه القدرة قدرة حقيقية وماش منها حقيقي أصلا، كلها قدرات مخلوقة موهوبة محدودة تتعطل أي وقت وتقصر وتنقص وتزيد وتروح وتنتهي. وين القدرة؟ فين القدرة؟ القدرة له، القدرة عنده. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا صاحب القدرة ذا. ما مدعي قدرة يموت، مدعي قدرة يمرض، إيش من قدرة ذا عندنا؟ خير قدرة ذا معكم. مدعي قدرة مسكين، ما يتحكم في عينه، ما يتحكم في أنفه، ما يتحكم في جهاز هضمه، يقول بس ضعف عنده جهاز قوه خلاص حركه، ايش يعمل مسكين؟ يحركه كيف؟ القدرة لواحد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله، إذا علمنا عظمة هذا الله وعظمة قدرته، استندنا إليه، اعتمدنا عليه، توكلنا وثقنا به، اطمأنت قلوبنا. لأنه نعرف إيش من ورانا. قال سيدنا عبد المطلب لما جاء يكلم أبرهام، قال يتكلمنا في بلك وما تكلمنا في هذا البيت. قال أن رب يبي للبيت رب يحميه. قال ال اسمه الغاية التي أمدني بها فلوس أنا الآن أكلمك في عن هذا لما جاء. أما أنت وأفئلتك هذه وقدرتك الحسية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى أمام البيت، أنا ما عندي من القدرة الحسية ما يردها، ولكني على يقين أن البيت رب قوي أقوى منك ومن جنودك وجيشك وهو بيحمي بيته منك. ما هو عبد المطلب جال عند الكعبة، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، وللبيت رب يحمي. شفت هذه الثقة والعلم عند هذا الإنسان في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إليه فيما أوحى ألم ترى كيف فعل ربك. الرباب بيصحاب يقول لي ربطت هذا بكرامة ولادته صلى الله عليه وسلم، قال له ربكم، قال لم ترك فعل الله وفعل الرحمن ورب البيت، تقول له ربك أنت يا محمد، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إشارة إلى أن أمر مربوط بتربيتك ربك ذا الذي يربيك بعد هؤلاء في عام ولادتك إكراما، الذي منه ألم تر فكيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل قيدهم قوتهم وتخطيطهم وترتيبهم واستعدادهم بتضليل هباء منثور ما عاد ينفع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم يزكيهم فجعلهم كعصف مأكول مثل الشجر، فهلبت عليه الحيوانات تأكل منه، بقي متناثر مطير كذا، الحق أجسادهم هم وأفتفها هكذا مثل العصف المأكول. اللهم اجعل أعدانا أعداء دين كعصف مأكول. وصدق قولا قول عبد المطلب وللبيت رب يحمي، ونعم الرب كيف ثقتك به؟ أخشى أن أبسط الأشياء يصرفك عنه، تنصرف اعتمادتك على أتفه الأشياء وتنساه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإنا وحنا البيوت بيت العنكبوت، تقول بكذا يروح كله. وهكذا مثل كل من اعتمد على غير الله، اعتمد على شيء ما يعتمد عليه. قال العلم بأن صانع العالم قادر، أنه على كل شيء قدير، فالعالم محكم في صنعته، مرتب في وضعه، متناسق في أجزائه. يقول من رأى ثوبا من ديباج حسن النسج متناسب التطريز، ثم توهم صدوره من ميت لا قدرة له، أو من لا قدرة له، هو اللي صنع هذا، كان منخلعا عن غريزة العقل، بطل خصوصية الإنسان والعقل كله. قلت مجنون، كيف هذا الإحسان في هذا الثوب الديباج المطرز بالتطريز تنسبه إلى من لا قوة له؟ كيف من لا قدرة له؟ أنت مجنون أنت، هذا ما يصنعه إلا قادر خبير ماهر، خلق من ثوب، شوف لكم تعال، يا إنسان يا تشوف هذا الوجود وما فيه والفضاء والهواء والنجوم، منين ده جاء؟ كيف ما هو قادر؟ لا لا لا لا، فمن القادر إذن؟ وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. والله يا شركات كبيرة في العالم، ما بغينا كمبيوتر، احنا بغينا ذباب، هيا من فضلكم هذا؟ يعجزون ما عندنا شيء. قول خلوا انت حقك هذا السلاح الدمار، هات لي ذباب بس من عندك، خلق اصنع. يظهر عجزه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. إذن يجب أن نعلم قدرة ربنا، ومن آمن بهذا الله القدير الذي منه المبتدأ وإليه المصير اتخذه وليه، فنعم المولى ونعم النصير. لهذا قال يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.

أكبر. يقول سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. تولوا اعلموا أن الله مولاكم، اعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيام كفر أبو سفيان وشركه قال للنبي في غزوة أحد: إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: أجيبوه. قال شنو؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، لا إله إلا الله. والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم.

فلما يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. جل جل بفكرك وعقلك وتأملك بإنصاف تأمل حوالي الأمم من قبلك، دمر الله عليهم والكافرين. إيش هذا؟ قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين بعد باقي شيء غير هذا الذي يحصل في الهيئة بعد أكبر. إن الله يدخل الذين آمنوا في جنات تجري من تحتها الأنهار لأنه مولاهم ودخلهم الجنة بعد الله. إن الله يدخل الذين آمنوا في جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما لهم مولى؟ ما لهم مولى؟ ما الله مولى الذين آمنوا مولى مدخلهم الجنة ودول ما لهم مولى؟ من اللي من لهم من فين يجيهم من العذاب؟ اسمه يتمتعون ويأكلون كما تأكلون يتمتعون بمظاهرهم الوهمية الخيالية وسلطاتهم ويأكلون كما تأكل نعم كما البقرة والحمار. ما عنده ذوق من الذي خلق له هذا الطعام ولماذا؟ ولماذا؟

Yakama galiba bir sakata gula ne kulli ne işin işi ne kulli o bende ولا نعم أحسن منك ولا كيف مقابلهم أضل بس هكذا هو وهذا أنت حصرت أنا تقول لي تعيش تعيش لي تأكل يا ناقص الوعي والفكر والهم لا تم تعرف مقصود الخلق ولا الإيجاد ولا عظمة الخلافة عن الحق جل جلاله ولا عظمة موجودك وخالقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعرف قدرة الله وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن في نعم المستند لنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضا إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا يا رب هذا الأصل والأصل الثاني العلم أن تعلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات وما لم يوجد وما سيوجد وما لا يوجد كيف لو وجد أن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هو بكل شيء عليم ألا يعلم من كل شيء غيره خلقه وممكن خالق ما يدري بخلقه كيف هذا صانع ما يدري بصنعته ممكن واحد نسج رداء بعدين ما يعرف رداء كيف ما يعرف يعرف أعرف من لابسه اللي يلبسه ودريب لأنه يعرف إيش من أي نوع وكيف ترتبه وإيش طرفه وإيش أوله لا إله إلا الله فهذا هو الذي خلق أنت تعرف شيء أكثر من خالقه كيف هذا يعقل لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب على علم الصانع فإذا وجدت هذا الخلق تعلم عظمة الصانع علمه وهو أعلم بصنعته من سواه وهو أعلم بصنعته وهو أعلم بنا من أنفسنا بل والله يعلم وأنتم لا وهذا العلم علم أزلي.

روحت الذاكرة بعد مسكين معدية. عنده معلومات ضخمة ضخمة ولا غير ضخمة، روحت مسكين تجنن. ايه يروح سألوا ذو الحين من الآن الكبير قدوم مجنون، إنا لله رجعون. فين العلم؟ العلم الواحد هو الله. يقول شاعرهم: العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في الجهلات يتغمغم، ما للتراب وللعلوم. ربنا آدم حفنا من تراب، كان خلقهم الله منها، ما للتراب والعلوم، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم، حتى نرجع إلى الحقيقة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فتشرف وقد أتاك القدرة الإرادة بأن تعلم المعلومات الشريفة الطيبة التي بها يرتفع قدرك، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم. هذا حاصل لك اسمه حادث، ما كان عندك شيء، ولكنه فرق بين علم وعلم، وعلم به تتشرف، وعلم به تتزيف، وعلم به ترفع، وعلم به تسقط. ولكن هذا العلم الذي هو علم إدراك الشيء على ما هو عليه شرف، وخير ما تعلم صفات ربك، أسماء ومدى وأحكام، هذا أحسن ما تعلم. فهو بكل شيء عليم، عالم بما كان وبما هو كان وبما سيكون وما لا يكون، ولو كان كيف يكون، سبحانه عز وجل. فمن كان قديرا وعالما، في شك يكون الحياة له الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. بل فيأتي عندنا الأصل الثالث، العلم بكون عز وجل حيا. ومن ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته. لو تصور قادر عالم مدبر دون أن يكون حي، ها؟ بل جاز أن يشك في حياة الحيوانات عند التردد، تقول حين هذا اللي يجري كذا قدامنا، هذا الفرس ولا الحمار ولا الجمل، هذا حي وميت؟ يتحرك قدامك وتشك في حياته، يا بلا بليد، ويمشي قدامه ويروح ويجي ويقول ويشك في حياته، قلت مجنون أنت، ها؟ وحياة أرباب الحرف والصناعات مشتون، يقول الحين دول اللي يخرجون هذا اللباسات وهذه الكاسات ولا حي ولا أموات، ما فيك عقل أنت ولا إيش تجي من ميت هذا؟ طيب وده الوجود اللي قدامك والترتيب والتسيير منين ده؟ هو الحي، بل الحياة الحقيقية له، ها؟ والحياة غيره حادثة قابلة للزوال، قابلة للزوال، لكن هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهكذا تتعرف على صفات هذا الإله تعالى في علاه، فتقرب من الموصوف قربا معنويا باجتماع قلبك عليه، صدق وجهتك إليه، واعتمادك واستنادك عليه، ولا تزال من ذلك تزداد، وهو يمدك بشريف الإمداد حتى يعظم قربك المعنوي، وتتصل بالإرث النبوي، وتسري لك سراية من فاعلم أنه لا إله إلا الله. هكذا قال الله لحبيبه، إذا جاء عندك علم أن لا إله إلا الله،
سرت لا تخشى سواه ولا ترجو سواه ولا تحب سواه، كل من تحبه من أجله فقط تحب، ما عدا ذلك ما تحب.

0: وتحظى بلقاء وهو راضي، وخذ لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاستمسك بحبل التعرف عسى يتعرف إليك فتعرف، تأخذ نصيبا من هذه المعرفة التي شرف الله بها سبحانه وتعالى من شرفه. نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، وهاب يا غني يا من هو على كل شيء قدير، اجبر لنا كل كثير، ونقي وصفي لنا كل ضمير، أخرج ما فيه من وسواس ومن زيغ ومن ظلمة ومن تكذيب، صفي قلوبنا، صفي مواردنا، صفي مشاربنا، ووسع مشاهدنا، وحقق مقاصدنا، وبلغنا من قربك ومن معرفتك ومن محبتك ومن رضوانك فوق أمالنا، وما لا يبلغه سؤالنا مما أنت أهله يا وهاب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رفيع الجناب صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: يقيم دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم الدورة 16 للمشتغلين بالأعمال التجارية وأرباب الوظائف والحرف المهنية بعنوان المعاملات المعاصرة في الواقع وحاجة السوق الإسلامي إليها، يقدمها الشيخ عمر بن حسين الخطيب. المدة من 22 ربيع الثاني إلى الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، في الأيام التالية السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء ما بين العشاءين بجامع مدينة تريم. دورة متخصصة لتأصيل فقه المعاملات وتعزيز القيم الإسلامية في واقع السوق، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عيسى بن علي بريك، مخلفة سعيد بن رجب بن سعيد عطيفة باضاوي، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد خرد بالخليف بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عيسى بن علي بريك، مخلفة سعيد بن رجب بن سعيد عطيفة باضاوي، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد خرد بالخليف بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. ووكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري ربيع الثاني وجماد الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، ماء زمزم. سعر الحملة 1750 ريال سعودي. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام في المدينة المنورة المنطقة المركزية. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932 أو 413-882، جوال 780-025546 أو 780-025596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا. تخفيضات كبرى في أفكار للسيراميك، جدد بيتك بأناقة أجمل وبسعر أوفر. يسرنا في أفكار للسيراميك ومواد البناء أن نقدم لكم عروضا وتخفيضات مميزة ولفترة محدودة على مجموعة من السيراميك والأدوات الصحية. قسم السيراميك: سيراميك أرضيات للغرف والصالات، وزرات للغرف والصالات. قسم الأدوات الصحية: مغاسل أنيقة، مرايات، مغاسيل، خلاطات للحمامات والمغاسيل. جودة تليق باختيارك وأسعار تناسب ميزانيتك، لا تفوت الفرصة، فالعروض لفترة محدودة. العنوان حضرموت تريم الشارع العام جولة الملعب بجانب بنك أمجاد. للتواصل خلال أوقات الدوام على الأرقام التالية: ثابت 461-595 أو 461-596، جوال 770-423-3344 أو 770-023-344. كما يمكنكم الاتصال أيضا بجوال 772-234433. أفكار اسم مشتق من الواقع.

0: وسلم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء،

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعقل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والحروب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلأهم وانصرهم وتولهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وادفع وبعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والغاصبين والمفترين والفاجرين والعاينين والحاسدين حاسدين ما شئت عاجلا غير آجل، وأجري لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: لا إله إلا الله، لا شريك له، الملك والحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد.

وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، صلى الله عليه. ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، صلى الله عليه بالقاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين، صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك مداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع أخوانه من النبيين والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العالية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما له يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك الزيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من

كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ

عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله. واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما من فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر

يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم

تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عنقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب.

ياسين سقفنا كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله هو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا.

فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشداد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأوبريت من أداء الطلاب أحمد بن سقاف بن أحمد بن شهاب وحسين بن محمد بن حسين الهادي ومحمد بن علوي بن أحمد الجنيد وعبد الله بن علوي بن أحمد الجنيد ومحمد بن حسين الكاف وعمر بن علي بن حسين الهادي وعمر بن حسن بن علي الكاف وعمر بن صالح بن رمضان باعوضان ويحيى بن عمر بن أحمد باشعيب وعبد الله بن حسين الكاف. شارك في الأداء السيد محمد بن حداد الكاف والأستاذ عمر بن كرامة باعوضان. إنشاد المنشد سالم بن أحمد بن محمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم والمنشد محمد بن إبراهيم بن علي بالفقيه والمنشد إبراهيم بن محمد بن علي بن طالب والمنشد عبد الرحمن بن سالم باجبير. تم تسجيل ومكساج الحوارات باستديو نسيم حاجر. مهندس الصوت أيوب بن أحمد حمده وعبد الله بن مبروك بريك. تم تسجيل ومكساج النشيد باستديو الرضوان. مهندس الصوت عبد الرحمن بن أحمد بارضوان. توزيع وإيقاعات حسين بن محمد بافضل. المشرف الفني للإنشاد الأستاذ المنشد عمر بن هادي بريك.

0: بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى.
1: عفوا يا أخي، لعلك قدمت رجلك اليسرى في دخولك إلى المسجد.
2: جزاك الله خيرا يا محمد، لقد ذكرتني، فقد كنت أغفل عن هذه السنة النبوية العظيمة. ولا ننسى كذلك استخدام السواك، فقد ورد فيه أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. فهيا أخي نعمل بذلك ونقرأ دعاء دخول المسجد سويا.
1: بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نويت الاعتكاف بهذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى.

0: بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى.
1: عفوا يا أخي، أستاذنك بالقيام لترتيب المصاحف على الرف، فهي غير مرتبة.
0: تفضل وسأقوم بمساعدتك.

بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اجلسوا بارك الله فيكم. قيامكم يذكرنا بسنة وأدب القيام لأهل الفضل والعلماء. أرجو أنكم قد اغتنمتم وقتكم منذ مجيئكم بتدارس القرآن.

0: الحمد لله الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليفصح به عما في الجنان والصلاة والسلام على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد فمن يذكرنا يا أولاد بموضوع درسنا الماضي تفضل يا محمد
1: كان موضوع درسنا الماضي يا أستاذ عن فضل قراءة القرآن الكريم وحمله
0: بارك الله فيك يا ولدي ولقد طلبت منكم في الدرس الماضي أن يحضر كل منكم حديثا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
0: التي تتعلق بما نحن بصدده فمن أحضر منكم ذلك؟ تفضل يا محمد
3: أخرج الإمام الترمذي عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار
0: بارك الله فيك ومن أيضا تفضل يا أحمد
4: أخرج أبو داود والترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ
0: بارك الله فيك ومن أيضا تفضل يا حسين
5: أخرج الإمام أبو داود والحاكم عن سيدنا سهل بن معاذ الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا
0: أحسنت وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا بارك الله فيكم يا أولادي وفتح عليكم وشكر لكم سعيكم أما موضوع درسنا لهذا اليوم فهو عن صلة حامل القرآن وأدبه مع أهل القرآن الذين حووا سره من أهل حضرة الله تعالى نفعنا الله بهم أجمعين لقد قال مشايخنا في هذا الصدد
6: نجاحنا في الاتصال بالقرآن لا يمكن أن يأتي من قلوب خالية عن المحبة لأهل القرآن ومن حووا سر القرآن أبدا وما كان ذلك لا من عهد الصحابة إلى اليوم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من يقرؤون القرآن ويجودونه ثم قال لا يجاوز تراقيهم ليس في قلوبهم من القرآن شيء إذن فنجاحنا في القرآن إنما هو صلاح قلوبنا وصلتها بأهل الله وأهل حضرة
0: نعم فإن مجالسة الصالحين ومحبتهم والصلة بهم توصل حامل القرآن إلى إدراك حقيقة حمله للقرآن وتعرفه بما يترتب على ذلك وبدون هذه الصلة يبني أمره على جرف هار لن ينتهي إلى حقيقة ولن يصل إلى غاية ويقول الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله ونفعنا به إن حلت الروابط في هذا الزمان ولن نحصل شيئا إلا بحسن الظن والتعلق بالرجال والأدب معهم والشأن كله في الأدب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
0: والأدب مع سلفنا ونحتاج أن نملأ قلوبنا وقلوب أولادنا بمحبتهم ولن نحصل شيئا إلا إن قويت رابطتنا بهم وسلكنا في سبيلهم كان بعضهم إذا ذكر العارفين حن وبكى وتحرك وهذا كله من زاعج المحبة والنظر إلى العارفين عبادة، وكم من واحد ننظره ولكن ننظر إلى بشريته، ولو نظرنا إلى خصوصياته لحصلنا أشياء كبيرة. فخلاصة درسنا أن نجاحنا في تعلم القرآن إنما هو صلاح قلوبنا وصلتها بأهل الله وأهل حضرته، الذين قال فيهم القائل: رجال كرام عظموا حق ربهم وقاموا به في حالة العسر واليسر، أقاموا كتاب الله واستمسكوا به، وبالسنة الغراء والأنجم الزهري، هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. وقيمة حامل القرآن منوطة بتأدبه وصلته بمن أخذ عنهم. وفي هذا يقول الشيخ أيمن رشدي سويد،
7: الشيخ محي الدين الكردي المشهور عند أهل دمشق، الشيخ أبو الحسن الكردي، هذا شيخ الأول وآخر شيوخي وفاة، رحمه الله، عشت معه 42 سنة، عشت مع شيخنا 42 سنة، وهو سألني في زيارة الأخيرة له قبل وفاته بستة أسابيع، قال لي: كم صار لنا مع بعض؟ قلت له: 42 سنة سيدي. قلتها على طول بدون تفكير. فقال لي: حاسبهم؟ أنت حاسبهم؟ قلت له: سيدي، نحن عمرنا بدأ لما تعرفنا على فضيلتكم، وأنا أقولها خالصا من قلبي، شو قيمتنا بدون مشايخنا؟ شو قيمتنا بدون من دلونا على الله عز وجل ووصلونا بهذه السلسلة التي أعلاها رب العالمين؟ بأي شيء نكافئهم؟ يعني واحد دخلك بسلسلة أعلاها زيد بن ثابت وأبي بن كعب ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جبريل عليه السلام ثم رب العزة، اللي دخلك بهذه السلسلة بإيش بدك تكافئه؟ شو بدك تعطيه؟ والله لو أعطيته الكرة الأرضية كلها ما أديت، فما بقي إلا أن تعترف بتقصيرك وعجزك وتكون بارا معه ولا تنقطع عنه بعد القراءة.
0: وعليكم يا أولادي بكثرة المجالسة للصالحين والتردد عليهم مع صفة الأدب وطلب الدعاء منهم، رزقنا الله محبتهم والتعلق بهم والأدب معهم، وشرفنا بمرافقتهم في الدنيا والآخرة، آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد إمام أهل حضرة الله، وعلى آله وصحبه، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نلتقي في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا ولدي، أخبرنا عن درس القرآن لهذا اليوم.
0: لبيك يا أبتي، لقد كان موضوع درسنا لهذا اليوم عن صلة حامل القرآن بالصالحين من أهل سر القرآن، وعرفنا أن المحبة لهم والتعلق بهم سبيل لإدراك النجاح في الاتصال بالقرآن، وحثنا أستاذنا على مجالستهم والتردد عليهم مع الأدب وطلب الدعاء منهم.
1: بارك الله فيك يا بني، ورزقنا حسن الأدب مع الصالحين ونيل بركتهم، وسأذهب هذا اليوم إن شاء الله تعالى واصطحبك أنت وأخاك لزيارة عدد من صالحي بلدتنا، لا حرمنا الله بركتهم. والآن اذهب وسلم على أمك، فلا شك إنها في انتظارك مشتاقة إليك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أبي، كيف حال أخي؟ لعله خف عنه المرض.
1: لقد تناول الدواء الآن، والله هو المداوي والشافي، ادعو له.
0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أخي.
1: تعال يا ولدي لأكمل الاستماع لك فيما تبقى من حفظك لهذا اليوم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما

وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

0: حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا ولدي وفتح الله عليك.
2: جزاك الله خيرا يا أبي، أنا ذاهب إلى الدرس.
1: لقد طلبت أمك أن توصل لها حاجتها إلى بيت خالك، فأخوك لمرضه لا يقدر على الخروج من البيت.
2: ولكن وقت الدرس قد قرب.
1: ولكن طاعة أمك أولى. اذهب بارك الله فيك واقضي حاجة أمك ثم الحق الدرس، يوفقك الله ويفتح عليك. وراعي في طريقك، إذا وجدت أذى فأبعده عن الطريق، وإن لقيت أحدا فابدأه بالسلام، وإن وجدت محتاجا فساعده. اذهب في رعاية الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم هذا اليوم يا أولادي؟ لقد تأخر أحمد عن الدرس، عساه في خير إن شاء الله تعالى. أهلا بك يا ولدي، لقد قلقنا عليك كثيرا.
2: إن أخي مريض لا يستطيع الخروج من البيت، فطلبت مني أمي أن أقضي حاجتها فقضيتها ثم لحقت الدرس.
0: أحسنت يا ولدي، فطاعة أمك أولى من تبكيرك للدرس إن كانت الحاجة لابد منها في ذلك الوقت، وأسأل الله تعالى أن يشفي أخاك شفاء عاجلا. تفضل واجلس. قبل شروعنا في الدرس نردد معا نيات الجلوس في حلقات العلم،

0: الحمد لله الذي نور بالقرآن صدور الحافظين وهيأ من عباده أقواما ليحملوا عنه الأمانة وتبليغ شعائر الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من يسر الله بلسانه آيات الذكر المبين وأنزله على قلبه ليكون رحمة وبشرى للمسلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسيكون حديثنا هذا اليوم عن آداب حامل القرآن الكريم التي يفتح الله تعالى لأهلها في فهم كتابه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. فينبغي له أن يراعي في حمله للقرآن الأدب معه، فمن جملة ذلك أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يكون متواضعا متعلقا محبا للصالحين وأهل الخير، وأن يحافظ على تلاوته ويكثر منها خصوصا في الليل، ويردد ما حفظه إذا قام في صلاته، وأن يتعهده ويحذر من تعريضه للنسيان، وأن يقرأه على الطهارة مستقبلا القبلة في مكان نظيف مختار، ويستحب في المسجد لشرف البقعة ولكونه محصلا لفضيلة الاعتكاف، وأن يرتله. والترتيل كما قال الإمام علي كرم الله وجهه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وأن يحسن صوته بالقراءة دون أن يخرج عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام. وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم والصالحون نفعنا الله بهم أجمعين ذوي صلة متينة بالقرآن، فأورثت لهم أحوالا طيبة من فضل الله تعالى عليهم. وقد قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء ابنة أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. فهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، وقد جاء عنه أنه قال: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. وورد في قول الإمام علي كرم الله وجهه حينما سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. أخرجه البخاري. ومن السلف الصالح سيدنا الإمام حسن جمل الليل، فكان رضي الله عنه ونفعنا به يجد لتلاوة القرآن حلاوة في فيه. وقال الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي: يفتح الله تعالى علي في القرآن في شهر رمضان فتحا غير الفتح الذي في مثله من السنة الماضية. وقد قال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. وهذا حال هؤلاء مع القرآن. يقول الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله ونفعنا به:
1: القرآن وعلمه ورسالة نبيكم محمد مائدة الله في أرضه، فمن أراد أن يأخذ منها شيء أو يجلس عليها فهي تركة نبيه. أدركنا أناس ما يتركون القرآن، يمر عليهم اليوم وقد قرأوا فيه، حد يقرأ له ربع ختمة، نصف ختمة، أربعة.
0: نسأل الله تعالى أن يلحقنا وينفعنا بهم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد إمام أهل الصلاح وسيد أهل الفلاح، وعلى آله وصحبه والتابعين. الفاتحة.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.

وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله
إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

للحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، والدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا.

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استولوا الصلاة ساولا قدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعليك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وزوجه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليك السلام عليك أعوذ السلام. حينا ربنا بالسلام، أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلخ الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن

0: يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا

ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام

اكفي شر الظالمين، اصلح الله امور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، اصلح الله امور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، اصلح الله امور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله.

0: إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم فحاتم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد
وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا وعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد

استووا للصلاة راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة لا يبام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل الصف وصله الله. مبدأ الصف من خلف الإمام ثم الميمنة ثم الميسرة لا من الأطراف. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا لبقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سبحانك اللهم وبحمدك.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر،

العلي العظيم في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة، تأليف العالم العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله، رضي الله عنكم ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب الرابع إلى أن قال: وللخلفاء فاعتقدن فضلا وترتيبا وعم الصحب كله باحترام بحب واحترام في اقتصادي، أي فاعتقد معتقد أهل السنة والجماعة أن للخلفاء الأربعة وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم فضلا على سائر الصحابة، وأنهم مرتبون في الفضل أيضا، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضلهم، بل أفضل الأمة، بل أفضل الأولين والآخرين إلا النبيين، ثم يليه في الفضل عمر، ثم عثمان، ثم علي. ثم يجب على كل مسلمين محبة جميع أصحاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم واحترامهم من غير غلو في ذلك، كما غلت الروافض والشيعة في حب علي رضي الله تعالى عنه. أما تفضيل الخلفاء الأربعة على سائر الصحابة فبالإجماع، ولكل منهم رضي الله عنهم من الفضائل ما ذاع وشاع. أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، رواه البخاري ومسلم. وناهيك بهذه الفضيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم له المنة في عنق كل من أنقذه من النار بالهدى والإيمان، ثم يعترف بأن للصديق عليه المنة، ولا شك أن منته صلى الله عليه وسلم على الصديق لا تعدلها منة، ولكن أراد إظهار شكره على صنائعه الجميلة رضي الله عنه. ويوضح ذلك قوله أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، رواه الترمذي. قال السهيلي وجماعة من المفسرين: وفيه رضي الله عنه نزل قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعده الله بالرضا مكافأة له عن نبيه، وشهد له وكفى بالله شهيدا أنه الأتقى بعد قوله تعالى: إنا كرمكم عند الله أتقاكم. فصار حكما منه أنه أكرم الأمة عنده. وسئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة: قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، رواه البخاري ومسلم. وأوذي أبو بكر فغضب صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، وقال: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟
2: صاحبي.
1: كررها ثلاثا.
2: صاحبي أنت.
1: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كررها ثلاثا. إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا، رواه البخاري ومسلم. وقال له أيضا: أبشر فأنت عتيق الله من النار، فسمي من يومئذ عتيقا، رواه الترمذي. وقال له أيضا: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، أخرجه أبو داود. وقال: ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، رواه المحب الطبري. وقال: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، رواه الترمذي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في باب الأربعة ثلاثة أبواب. تكلم أولا عن كتب الرزق والعمل والأجل والشقاوة أو السعادة، ثم تكلم ثانيا على فضيلة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وختم باب الأربعة بذكر الباقيات الصالحات، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأمة المحمدية إنما نالت المزية وفضلت على سائر الأمم ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قال المفسرون في قوله الطيبات للطائبين للطيبين: اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب الخلق وأصدق الخلق وأكرمهم على الله، اختار له أفضل الآل والأزواج والأصحاب، فخير الآل آله، وخير الأزواج أزواجه، وخير الأصحاب أصحابه. هذا التخصيص الإلهي لمن اتصلوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وارتبطوا به وجمعتهم به علاقة، رفع الله قدرهم ومكانتهم. ومن علم أو عرف أو ذاق معرفة مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله وفضله عند الله وكرامته على الله، يعرف أنه أكيد المخالطين له والناصرين له هم نالوا هذه المزية ونالوا هذه الفضيلة لمقامه العظيم عند الله. وامتدت هذه الفضيلة التي أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في ذاته أولا ومقامه عند الله جل جلاله، امتدت إلى آله وإلى أصحابه وإلى أزواجه، وامتدت إلى سائر أمته، فأمته خير الأمم ببركته صلى الله عليه وسلم. لو نظرت أعمالهم وأعمارهم لوجدتها بالنسبة للأولين وللأمم السابقة أعمال قليلة،

0: سواء في أخوة المؤمنين العامة والاعتراف بفضيلة خواصهم من العلماء والصلحاء وذوي الشيبة في الإسلام والأبوين والأرحام والجيران، أين مرتبته في الإيمان وأين مكانته؟ وقد قال بعضهم من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء. أحمق الله سبحانه وتعالى ما جعل الناس سواء، فكيف أنت بتجعلهم سواء؟ بتعاملهم بنفس المعاملة؟ بتنظر إليهم بنفس المنظار؟ لا، الله فضل الرسل بعضهم على بعض، بل وسر التفضيل ليس في المرسلين فقط، في الأزمنة، فضل الله الأزمنة بعضها على بعض، وفضل الله الأماكن بعضها على بعض. فالتخصيص من الله سبحانه وتعالى سنة إلهية، سنة إلهية جعلها في هذا الكون وفي هذا الوجود، لا يعترف بها إلا صاحب فضل وصاحب إيمان وصاحب مزية، ولا ينكرها إلا من يحتاج أن يبحث عن مدى إيمانه ومدى إسلامه، فإن الله له حكمة، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في الوجود أن جعل هذا التفضيل، التفضيل الذي لا يؤدي إلى تنقيص أحد، والتفضيل لا يؤدي إلى احتقار أحد، وتفضيل ليس مبرر ولا مسوغ لك أن تحتقر الغير وأن تذمه وأن تشتمه. ليش؟ لأنه ذاك أفضل. ماذا ما جاء في سنة الله، ولا في مسلك رسله، ولا في مسلك آل بيته، ولا في مسلك صحابته، مسلكهم إلا الاعتراف بحق كل ذي فضل، حتى لو كان في حكم الظاهر أدنى منهم في المرتبة، عظموا شأنه، عظموا مرتبته، ونظروا إلى عطاء الله فيه فتأدبوا مع عطاء الله، مع من علموا أنه أقل منهم، مع عطاء الله في من هو أقل منهم علموا فضله وتأدبوا مع عطاء الله في هذا الفضل، في كيف بمن هو أعظم وكيف بمن هو أجل وأعلى. فقول الخلفاء فاعتقدن فضلا وترتيبا وعم الصحبة كلها بحب واحترام في اقتصادي. قال فأما تفضيل الخلفاء الأربعة على سائر الصحابة فبالإجماع، ولكل منهم رضي الله عنهم من الفضائل ما ذاع وشاع، حتى لربما رأيت في الفضائل لكل واحد لقلت لما ترى فضائله ومناقبه وما ورد في شأنه تقول هذا هو الأفضل. لكن أهل السنة والجماعة ورد عنهم نقلوا هذا الترتيب واعتقدوه فضل الخلفاء الأربعة كترتيبهم في الخلافة، كما قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه في عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في سائر كتبهم في مسائل العقيدة. قال أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، رواه البخاري ومسلم. وهذه فضيلة ومزية، وإن كانت منة الله على الصديق برسوله وعلى سائر الصحابة أعظم وأجل، من أكثر منة، رسول الله على أبي بكر أم أبي بكر على رسول الله؟ من غير شك منة الله على أبي بكر الصديق وسائر الصحابة والآل والأزواج منة الله عليهم أفضل، مهما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأنه هو السبب في سريان الإيمان إلى قلوبهم، والواسطة العظمى في هذه المحبة التي ارتقوا بها، هم ارتقوا بمحبته بكمال تصديقه كمال الإيمان به ارتقوا، فلو لم يحبوه ولو لم يصدقوه ما ارتقى. لكن به صلى الله عليه وسلم نالوا ذلك كله. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر شكره على صنائعه الجميلة، رأى من سيدنا أبي بكر صنائع جميلة وأفعال حسنة، فأراد أن يظهر شكره عليها. قال: إن من أمن الناس علي في صحبته أبي بكر. وقال لهم: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. كانت بيوت عدد من الصحابة عملوا لها منافذ من بيوتهم إلى المسجد، من البيوت من بيوت الصحابة إلى المسجد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة، كل بيت له منفذ مباشر من البيت إلى المسجد سدوه إلا خوخة أبي بكر، هذه لا تغلقونها ولا تقفلونها. ومن غير شك أن منته صلى الله عليه وسلم على الصديق لا تعدلها منه، وقد قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في سنن الترمذي: ما لأحد يد علينا إلا وكافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فقد من الله على سيدنا أبي بكر الصديق بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائه بماله ونفسه وكمال تصديقه والدفاع عنه والذب عنه، حتى إنهم خرجوا يوما ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدى لهم سيدنا أبو بكر الصديق. فلما تصدى لهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ضربوه ضربا شديدا وآذوه حتى من الدم الذي نزل من الضرب وغطى وجهه ما يكاد أحد يعرف. فجاء قومه وأخذوه إلى البيت رضي الله عنه، أخذوه إلى بيته. فلما أفاق قليلا قال لهم: ماذا فعل رسول الله؟ أنت مريض محمول تحتاج إسعاف، حد يوديك إلى المستشفى. قال: ماذا فعل رسول الله؟ وقالت امرأة في يوم أحد خرجت تسأل: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لها: قتيل زوجك. قالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا لها: قتيل ابنك. ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لها: قتيل أخوك. تسأل: ماذا فعل رسول الله؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما في الصحيحين. فقالوا لها: لقد أخبرناك عن قتل ابنك وزوجك وأخيك، ولا تسألين إلا عن رسول الله. قالت: كل مصيبة دون رسول الله جلل، كل مصيبة دون رسول الله جلل، ماشي مصيبة مثل مصيبة رسول الله، المصيبة في نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مصاب فليذكر مصيبته بي. أعظم مصيبة على الأمة انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العالم. قال: واحد مات له قريب أو مات له، أعظم مصاب أنا على هذه الأمة كلها. وهؤلاء مثلوا حقيقة الإيمان وصدقهم في الإيمان الكامل رضي الله عنهم أجمعين. وشهد صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حينما وقف عندها أيام يحاصرها وما فتحت، فقال صلى الله عليه وسلم وقد جاءته البشائر الإلهية وجاءه الوحي: لا أعطين الرأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، المحبة له من الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذن، ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذن، كنت أتصور وأتطلع أن أكون أنا الذي يعطى تلك الراية لأجل الفضيلة والمزية. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ناداهم أين علي بن أبي طالب، فأعطاه الراية وقال له امضي ولا تلتفت. فخطر على باله سؤال سيدنا علي، والنبي قد قال له امضي ولا تلتفت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مولي ظهره، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال لا، أدعوهم من الإسلام أولا. هذه وصية الله لأصحابه كلهم، ما يقاتلون أحد إلا بعد دعوته إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فاجعل عليهم الجزية، فإن أجابوا وإلا فقاتلهم. وهكذا الصحابة كانوا يمهلون لما طلب كسرى أو رستم قائد الفرس أرسله إلى القادسية، فأرادوا مندوبا بيتفاوضون معه، قال طيب شي حل عادوا غير هذيل جاءوا جيش، جاءوا مقاتلين، شي حل عادوا ثاني نعمله معه؟ قالوا نريد منكم مفاوض نتحدث معه. سيدنا علي بن أبي طالب نظر إلى واحد واقف في الطريق ربعي بن عامر، قالوا قم خرج معه أول واحد. هم فاهمين فهم كامل لمراد الله، فاهمين للإيمان بالله ورسوله، وفاهمين لمقاصد البعثة. فخرج إليهم له اسمه سيدنا ربعي بن عامر، فلما خطبهم وسألوه عن ما الذي جاء بكم، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وفي رواية وفي من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فقال له رستم أمهلني للتفكير، توضعت هذه الأشياء بفكر. قال له 3 أيام. قال فإن لم نقبل، قال دعوا الجزية، فإن لم نقبل قالوا السيف. 3 أشياء لكم خيار، 3 أيام الدنيا بتنقضي، إلى متى نجلس؟ ننتظركم كم حتى تفكرون؟ والحقائق جلية واضحة، والمعجزات بارزة، والأخلاق الكريمة، والمقاصد البعثة والعدل في الأرض موجودة. فالذي لا يستجيب لها والذي لا يريدها هذا يريد أن يعثو في الأرض، ويريد الفساد في الأرض، ويريد سفك الدماء، ويريد سلب الأموال، ويريد انتهاك الأعراض. قالوا السيف. فذهب بعد ذلك وانتظروا 3 أيام ورفضوا، لا يريدون الإسلام ولا يريدون أحد ينشر الإسلام ولا يريدون يدفعوا جزية. فقاتلهم الصحابة فنصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم. هذه المقاصد 3. فمضى سيدنا علي بن أبي طالب، قالوا ادعوهم إلى الإسلام وإلا فاجعلوا الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. وكل من مسلكه وطريقه سفك الدماء، انتهاك الأعراض، وسلب الأموال، كيف هذا تريد يكون التعامل معه؟ كيف؟ لا يريد الاستقرار، لا يريد حفظ الدماء، لا يريد حراسة أموال الناس، ولا يريد صيانة أعراضهم. ماذا يستحق؟ يستحق السيف. هذا حكم الله ليس حكم البشر، حكم الله سبحانه وتعالى في من فعل ذلك. قال السهيلي وجماعة من المفسرين وفيه رضي الله عنه نزل قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعده الله بالرضا. فيه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه نزلت هذه الآية وكفى بالله شهيدا. ومناقبهم رضي الله عنهم آله وأصحابه وأزواجه واردة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، نزلت ثابتة عن أولئك الكل. قال سبحانه وتعالى في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من بين الفضلهم من بيشهد لهم؟ من بيشهد لهم؟ قد يكون في الأمة أخيار، في الأمة صالحين، في الأمة مشهود لهم بما أروي من الأحاديث في من عمل الصالحات والطاعات والخيرات والقربات، لكن أولئك من شهد لهم؟ شهد لهم القرآن، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينال أحد فضلهم ولا ينال مزيتهم. وسئل رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، رواه البخاري ومسلم. وأوذي أبو بكر فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ 3 مرات. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا. 8 دكاكين أو 8 محلات تجارية كانت لسيدنا أبي بكر الصديق، كلها أغلقها، كلما أغلق واحدا أغلق الذي بعده، واحد بعد واحد، لينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينصر رسالته، وينصر المقاصد التي جاء بها في الإيمان واليقين وهداية العباد. 8 محلات تجارية كلها أغلقها. وفي يوم في تبوك، في غزوة تبوك، جاء الصحابة بما عندهم، وقد حثهم صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء سيدنا عمر بمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال نصف مالي، نصف جبته في سبيل الله ونصف تركت لأهلي. وجاء سيدنا أبو بكر وجاب المال الذي معه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. معاتي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما بينكما كما بين كلمتيكما، رضي الله عنهم. نعم. وقال له أيضا أبشر فأنت عتيق الله من النار. جاء هؤلاء الخلفاء الراشدين 4 ومعهم 6 بشروا بالجنة في مجلس واحد، في مكان واحد، ثم بشر بالجنة كثير من الصحابة على وجه الخصوص، ثم بشروا على وجه العموم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله ومحبة أهل بيته ومحبة أزواجه ومحبة أصحابه ومحبة سائر المؤمنين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه. سألك الجنة ما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ

حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: طف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقيم دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم الدورة 16 للمشتغلين بالأعمال التجارية وأرباب الوظائف والحرف المهنية بعنوان المعاملات المعاصرة في الواقع وحاجة السوق الإسلامي إليها، يقدمها الشيخ عمر بن حسين الخطيب. المدة من 22 ربيع الثاني إلى الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، في الأيام التالية السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء ما بين العشاءين بجامع مدينة تريم. دورة متخصصة لتأصيل فقه المعاملات وتعزيز القيم الإسلامية في واقع السوق، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله،
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

فشرح الصدور بكتاب الله وشفى، وخلص به صريح الحق وصفاء.

وتكون من صلاة من لم يصلِّ عليه من العالمين عوضًا وخلفًا.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى الجنة ومسالكها. اللهم صلِّ

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام الأبرار ومبيد الكفار وشفيع الأمة إلى الجبار وعلى آله البررة الأخيار وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعلى من سبقت الدعوة بإسلامه وآذن الله بتفضيله وإكرامه الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر الإمام العادل أبي حفص الفاروق عمر وعلى خيرة الرسول ختناً

واكتب السلامة على الغزاة والحجاج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، ويسر مقاصدهم.

إلا إليك. اللهم ارفع عنا الجوع والفقر والفاقة والقحط والغلاء والحمى والجور والظلم والشدة. اللهم

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: مجددا ترحيب بكم أعزائي، حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الدار. هذه المرة سنتحدث فيها عن المرارة وأمراض المرارة. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور ربيع عمر برباع، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، وكذلك هو أستاذ مشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. المرارة موضوعها كبير وأمراضها متعددة، يحتاج إلى أن يفهم ما هي هذه الأمراض. للحديث أكثر أرحب بالدكتور ربيع ضيفا عزيزا علينا في برنامج طبيب الدار وقناة حضرموت.
2: شكرا جزيلا للأخ أيمن على هذه الاستضافة.
1: إن شاء الله. دكتور، المرارة، أولا نريد أن نعرف ما هي هذه المرارة وما أهميتها بالنسبة للإنسان.
2: بالنسبة لموضوع المرارة، أولا المرارة هي عبارة عن حويصلة، حويصلة بعض يسميها الصفراء. طبعا هي عبارة عن حويصلة بتجي أسفل الكبد في الجانب الأعلى الأيمن من البطن. فوظيفة المرارة والحويصلة المرارية هي خزن العصارة، العصارة الصفراء. طبعا العصارة الصفراء بتفرز من الكبد ويتم خزنها في المرارة. العصارة الصفراء وظيفتها الأساسية هي في هضم الدهون، فإنما يوصل الأكل إلى الاثنى عشر يتم فرز العصارة المرارية والعصارة الصفراء إلى الأمعاء اللي بتساعد على امتصاص الدهون في نهاية الأمعاء الدقيقة. أي مشاكل في عملية الإفراز للمرارة، سواء من الكبد، عملية الإفراز من الكبد أو في عملية الخزن للمادة الصفراء أو عملية الإفراز للعصارة إلى الأمعاء، أي مشاكل فبتؤدي إلى مشاكل في امتصاص الدهون بالذات.
1: جميل جدا. دكتور، ما هي الأسباب التي يمكن أن تثير أو تؤدي إلى التهاب المرارة؟
2: في الغالب التهاب المرارة يسبب فيه حصوات المرارة. لما تتكون الحصوات، طبعا حصوات المرارة أسبابها لها عدة أسباب، وأكثر أسباب حصوات المرارة هي الدهون.
1: نعم.
2: يعني حصوات المرارة بالذات هي أنواع، في حصوات زيادة الكوليسترول. السائل المراري بيتكون من معظمه من ماء وكوليسترول والصبغة المرارية الموجودة في المرارة. فعند زيادة إفراز الكوليسترول في السائل المراري يترسب في الجنوات المرارية وتكون حصوات المرارة. أو السبب الثاني هو زيادة الصبغة المرارية، يعني في بعض الأمراض تكسرات الدم بالذات الوراثية وتزداد الصبغة في السائل المراري ويتسبب تكون حصوات الملونة، هذه اللي بتكون في المرارة.
1: نعم.
2: هذه الأسباب الشائعة هي حصوات المرارة بالذات.
1: جميل جدا. كيف يعرف المريض أنه مصاب بمرض معين أو مرض ما في مرارته؟ أي الأعراض السريرية التي تظهر عليه؟
2: بالنسبة لالتهاب المرارة والأعراض المغص المراري بالذات معروف. فالمرارة هي موجودة في الجانب الأيمن الأعلى من البطن. ففي الغالب الأعراض التقليدية للمرارة هي وجود الألم في الجانب الأعلى الأيمن من البطن. ألم عادة يسبقه وجبات دسمة، المريض بيأكل دهون فيبدأ المريض بعد ساعة أو ساعتين الوجبة الدسمة بيشكو من آلام في الجانب الأيمن الأعلى من البطن. الألم هذا بتختلف شدته من شخص إلى آخر. طبعا الألم بيضرب إلى الظهر وأحيانا إلى الكتف الأيمن. فهذه هي الأعراض التقليدية الشائعة. إنما حصوات المرارة بشكل عام بتأتي بصور متعددة، فمعظم حصوات المرارة تكون بدون أعراض. كثير نعم. من حالات نعم. وبعض الأعراض اللي يعني بتجي في صورة أعراض سوء هضم أو المريض بيشعر بانتفاخ أو بيشعر بالذات المواد الدهنية والمقليات بالذات بيحس بألم في المنطقة العليا اليمنى من البطن أو بيشعر أن الأكل بيوقف بعد هكذا معظم الحالات حصوات المرارة يعني في الغالب بيشكو من أعراض بتشبه إلى حد ما أعراض التهاب المعدة أو الجرحة المعدية ألم في المنطقة العليا من البطن بعد كل أكلة دسمة بعد كل وجبة فيها دهون زايدة بيشعر بهذا الألم.
1: نعم. بما أن الأعراض تتشابه مع أعراض التهابات الجهاز الهضمي المعدة مثل ما ذكرت هنا دور التشخيص مهم جدا للتفريق بين الأعراض ومسببات هذه الأعراض هل هي من المرارة أم من المعدة. سنأتي بالتفصيل على طرق التشخيص لكن أريد أن أستوضح أسمع أمثلة كثيرة جدا هنا في حضرموت يقول لك جيب لي بالفقع أو فقع المرارة أصحاب نجد مثلا يقولون فقعت مرارتي وأصحاب مصر يقولون حجيب لي المرارة يعني نسمع ونشاهد هل المرارة هذه لها علاقة بالشحن أو التوتر أو الاسترس كما يقال؟
2: لا يعني هو الاسترس بدرجة أساسية مرتبط بعملية التهاب المعدة والجرحة بالذات نعم. فالاسترس عادة يزيد إفراز الهيدروكلوريك أسيد من المعدة وبالتالي بيشعر المريض بحموضة فيعني دارجة هكذا لأن مع الحموضة مع الارتجاع الأكل أسفل المرء بيحس بحموضة أسفل
1: من هنا أتت
2: طلعت يعني. المرارة
1: نسأل الله العافية للجميع. طرق التشخيص للمرارة وأيضا الوسائل التي يمكن للطبيب الجراح والمختص للوصول إلى التشخيص السليم سنتناقشها معك واسمح لي أن نسمع الإجابة منك بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا فاصل ونعود إليكم. حياكم الله من جديد متابعي برنامج طبيب الدار عدنا لاستكمال الحديث عن موضوع المرارة وأهم الأمراض التي يمكن أن تصيب المرارة. ضيف هذه الحلقة الدكتور ربيع عمر بربع استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير وأيضا هو الأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور ربيع قبل الفاصل تحدثنا عن طرق أو وسائل التشخيص لأمراض المرارة ما هي هذه الطرق والوسائل؟
2: أوكي بس اسمح لي يا أخي من قبل ما نبدأ في وسائل التشخيص هذا أن نتكلم عن أسباب الحصوات المرارة بالذات لأن يعني أصبحت الآن شائعة في مجتمعنا فمن أسباب حصوات المرارة هو زيادة الكوليسترول
1: نعم
2: ومعروف أسباب الكوليسترول هي مع تقدم السن بيكون الكوليسترول مرتفع ولهذا بنلاقي المرارة موجودة في كبر بعد سن 40 تقريبا حصوات المرارة تكون أكثر عند النساء منها من الرجال بسبب معروف عند النساء هرمونات الاستروجين والبروجسترون كل هذا بترفع الكوليسترول وبالتالي حصوات المرارة موجودة عند النساء أكثر من الرجال كذلك عند النساء في سن 40 أو عند النساء اللي في سن الإنجاب بسبب مع الحمل كثر الحمل طبعا البروجسترون والاستروجين بيرتفع وهذا بيرفع الكوليسترول عند الهرمونات هذا نفس الشيء بتعمل ارتخاء للعضلات وبالتالي يصير عملية إفراز السائل المراري من الهويصلة الصفراوية يصير ركود نوعا ما والركود هو يسبب ترسب الكوليسترول وتكون حصوات المرارة
1: جميل
2: كذلك نلاقي حصوات مرارة عند أطفال أحيانا يعني في سن مبكر بالذات الأطفال اللي عندهم تكسرات في الدم أمراض وراثية تكسر الدم فزيارة الصبغة في الدم تؤدي إلى ترسب الصبغة في الحويصلة المرارة وتكون حصوات المرارة فهذه هي الأسباب الأساسية ولهذا نلاقي المرارة أكثر شيء عند النساء في سن 40 بالذات وعند النساء اللي بيخلفوا أكثر وكذلك النساء اللي بيستخدمون حبوب منع الحمل.
1: نعم.
2: حبوب منع الحمل تحتوي على الاستروجين والهرمونات اللي بتساعد على زيادة الكوليسترول وبالتالي زيادة حصوات المرارة.
1: نعم.
2: هذا بالإضافة إلى نوعية الأكل المأكولات اللي بتحتوي على دهون هي بتسبب هذه مسببات المرارة. نجي للجانب التشخيصي بالنسبة للمرارة، زي ما تحدث السائل معظم حصوات المرارة تكون بدون أعراض، معظم حصوات المرارة بدون أعراض تكتشف بالصرفة. كان تأتي مريضة أو مريض عند يعني خذ مثال طبيب مسالك بولية تشكي من آلام في الكلية اليسرى، نقدر نقول بعيد من المرارة حصوات في الكلى، فبيطلب لها الدكتور عمل إشعة موجات فوق صوتية، فبعدين اكتشفنا عندها حصوات في المرارة من دون ما تشكي المريضة أو المريض
1: من أي أعراض.
2: هذه نسميها اكسيدنتال أو بالصدفة تكشف، وفي هذه الحالة المريض ما يحتاج أي علاج، نقول المريض انسى الموضوع إلا إذا كان بدأت الأعراض، هنا يختلف الموضوع. فكثير من الحالات زي ما تفضلت أن تجي بصورة أعراض تشبه إلى حد ما أعراض الجرحى المعوية، نفس الشيء من ضمن التحاليل اللي بيطلبها الطبيب هو عمل جهاز الموجات فوق الصوتية.
1: نعم.
2: وجهاز السونار هذا هو اللي يعمل قفزة في عملية تشخيص الحصوات المرارية. في زمان كانوا بيعملون تشخيص حصوات مرارية من الأعراض وعن طريق الصبغة، وهذا يعني فحص معقد يطلب أيام لين تطلع النتيجة.
1: نعم.
2: بينما السونار يعني الآن أصبح متوفر ونوعا ما رخيص، وأهم من هذا وذاك إنه ما يعمل أي أذى للمريض، يعني ما فيش إشعاع للمريض، فهذا الفحص بسيط عن طريق، وهو الفحص الأساسي أو المهم في عملية تشخيص حصوات المرارة والعرض، فهو بيبين حصوات المرارة، إذا في حصوات في المرارة بيبين إذا الحصوات هذا عامل التهاب في المرارة، سواء التهاب مزمن أو التهاب حاد في المرارة، فجهاز سونار بيبينه. كذلك بيبين إذا في مضاعفات كانسداد الجناح المثانية للمرارة نفسها، وعمل انتفاخ في المرارة، أو كنزول الحصوة.
1: نعم.
2: من المرارة إلى الجنوات المرارية، وتعمل انسداد الجنوات المرارية وتوسع الجنوات المرارية والجرجان وما إلى ذلك. فالألتراساوند وجهاز السونار هو الفحص الأساسي لتشخيص حصوات المرارة وأمراض المرارة بشكل عام.
1: نعم. كيف يتم علاج التهابات المرارة وحصوات المرارة؟
2: حصوات المرارة زي ما قلت تبين أنها قد تكتشف بالصدفة.
1: نعم.
2: المريض لا يشكو من أي أعراض من أعراض التهاب المرارة، لا التهاب حاد ولا التهاب مزمن، في هذه الحالة ما تحتاج أي علاج، نطمن المريض. وطبعا نعطي نصائح أن يتجنب المأكولات الدسمة في حالة وجود أعراض، فهنا يحتاج التدخل الجراحي. كذا في حالات، في بعض الحالات أو بعض الكتب بتقول إذا إن حصوات مرارة والمريض عنده سكري يفضل أن المريض يشيل المرارة، على اعتبار أن لو حصل أنه عنده التهاب وهو مصاب بالسكر كل مضاعفات أكثر. لكن الآن مع وجود المضادات الحيوية والاكتشاف المبكر لحالات، فأصبح يعني عملية الموربيديتي بنسميها عملية
1: الحالات المرضية،
2: الحالات المرضية سواء كان المريض مصاب بالسكر أو المريض غير مصاب، فهي نفس وبالتالي إذا المريض ما يشكو من أي أعراض في هذه الحالة نقول نطمن المريض يعني ينسى الموضوع، إلا في حالة لما يكون في التهاب.
1: نعم.
2: في حالة حصوات المرارة مع أعراض في هذه الحالة العلاج الناجع هو التدخل الجراحي، استئصال المرارة. طبعا استئصال المرارة يتم عن طريق بالمنظار.
1: نعم.
2: المنظار لا نعمل ثورة في عملية جراحة المرارة بالذات.
1: صحيح. هل لحصوات المرارة والتهابات المرارة تأثير على الصائم أو على المريض، هل توجد هناك علاقة؟
2: هو العلاقة بين حصوات المرارة والتهاب المرارة ورمضان هي زي ما قلت سابقا، إن عادة التهاب المرارة اللي يسبب التهاب المرارة وألام المغص المراري هو الدسم، الوجبات الدسمة، الوجبة الدسمة عندما يوصل الدهون إلى 12 يبدأ يتحفز المرارة عشان تفرز السائل المراري. فمعروف أن خلال شهر رمضان عملية استهلاك الدهون بتزيد إلى تقريبا إلى الثلث أو أكثر، فهنا بتجي النتيجة لزيادة استهلاك الدهون في شهر رمضان، تبدأ الأعراض. وكثير من الحالات بيجوك في رمضان في حالة التهاب المرارة بسبب زيادة في استهلاك الدهون.
1: جميل. نصائح طبية عامة في الختام لمرضى المرارة بشكل عام.
2: النصيحة اللي بوجهها المرض أن للأسف معظم الحالات بالذات من الأرياف يجوك في حالة التهاب مرارة، يعني ما يجي مبكر أو أحيانا يكون يشخص من قبل، تلاقي المريض جاي قبل سنة وقبل أشهر وعنده أعراض التهاب في المرارة وعنده عامل جهاز التلفزيون، جهاز التلفزيون بيقول إن المرارة إن في التهاب مزمن في المرارة ونحتاج إلى عملية.
1: صحيح.
2: فبتلاقي بيهمل الموضوع وإلين يصير التهاب حاد، وأحيانا يجون في التهاب حاد جدا، وطبعا عملية المرارة مع الالتهاب تكون فيها صعوبة مقارنة بالعملية لما تكون المرارة.
1: جميل جدا. وقت البرنامج انتهى دكتور، كلمة أخيرة.
2: شكرا جزيلا لهذا
1: الالتهاب. أيضا نحن نشكرك على حسن على رحابة صدرك وتقبلك الدعوة. الشكر موصول أيضا لكم أعزائي على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معنا في هذه الحلقة الدكتور ربيع عمر برباع، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. نلتقيكم في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. لا تذهبوا بعيدا، لقاؤنا يتجدد بكم غدا. حتى الملتقى، استودعكم الله.
0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

من أبرز صفات الرسل ومن أعظم شعب الإيمان الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وأمين أمتنا هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان من السابقين الأولين للإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مثالا للولاء والبراء، فقد كان أبوه في جيش المشركين يوم بدر، فلم يمنعه ذلك من مواجهته. وفيه نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكان رمزا للتضحية والفداء، ففي غزوة أحد أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، وهي السن التي بين الثنية والناب من كل جانب، ودخلت حلقتان من الحديد في وجهه، فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه بكل رفق حتى سقطت أسنانه. كان قائدا محنكا فتحت على يديه معظم بلاد الشام، وفي عام 15 أو 16 للهجرة فتحت القدس تحت قيادته، وتسلم مفاتيحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان جديرا بالخلافة. سئلت عائشة: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. وقال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله، وذكروا نحو ذلك. فقال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. توفي أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون عمواس 18 للهجرة، فنال بذلك الشهادة في سبيل الله. ففي الحديث: الطاعون شهادة لكل مسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب رسالة أداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الإمام الحداد انفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل. وربما تسلط الخلق على بعض المريدين بالإيذاء والجفاء والذم، فإن بليت بشيء من ذلك فعليك بالصبر وترك المكافأة مع نظافة القلب من الحقد وإضمار الشر، واحذر الدعاء على من آذاك، ولا تقول إذا أصابته مصيبة هذا بسبب أذاه لي.
3: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه، وجعلنا الله وإياكم من أهل اتباعه وولاه، آمين اللهم آمين. من عادة الحق سبحانه وتعالى أنه يختبر ويمتحن عبده ليمحصه وينظر أهو من الصابرين من الصادقين أم لا، أم حسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال هذه الآيات التي نبه الحق سبحانه وتعالى فيها إلى قضية التمحيص. لابد أن يتعرض المريد في أغلب الأحيان في أول سلوكه لشيء من أذى الناس، إما بأذى على سبيل الاستهزاء والسخرية، أو على سبيل الإضرار به في أموره، أو الوشاية به، أو سلب ماله، أو غير ذلك من أنواع الأذى، إلى حد الأذى في جسده أو في بيته وغير ذلك. وإذا مر على المريد شيء من ذلك فعليه أن يتذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيدهم وإمامهم قد تعرضوا لشيء من هذا الأذى الكثير جدا. فلنا عبرة في النبي الصابر سيدنا نوح عليه السلام، وقد آذاه قومه مئات السنوات، وسيدنا إبراهيم الخليل وقد رموه بالمنجنيق في النار، وسيدنا موسى وما فعل معه فرعون، وسيدنا أيوب، وهكذا مر على الأنبياء حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم، فتجد في حياته الصبر الكثير على أذية الناس، وهو نوع من أنواع الصبر التي يترقى بها العبد من وجوه كثيرة من نواحي مختلفة. والله سبحانه وتعالى يقول: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو، فالعفو الصفح والمغفرة وعدم حمل الضغينة في الصدر على من آذاك، هذا تأهيل لقلبك ليكون صالحا لنظر الله تعالى ولفضله جل جلاله. والله تعالى يقول: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فالعاقبة كما قال تعالى: واصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين،

0: أذان حصل له صميل وقع له بلاء، لاجي ثاني مرة ينتبه، فكأنك بهذا زكيت نفسك. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، وهذا من المداخل الخطيرة على الإنسان التي تؤخره في علاقته بربه. نعم.
1: وأفضل من الصبر على الأذى العفو عن المؤذي والدعاء له، وذلك من أخلاق الصديقين. وعد إعراض الخلق عنك نعمة نعمة عليك من ربك، فإنه لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته، فإن ابتليت بإقبالهم وتعظيمهم وثنائهم وترددهم عليك فاحذر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر مساويك عنهم.
0: نعم، فأول أمر العفو والصفح هذا والدعاء، قد ظهر أعظم مظهر في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تعرض في يوم أحد للضرب وللجرح وكسرت رباعيته ودخلت حدائد المغفر في وجنته وسال الدم من ركبتيه الشريفتين، وأوذي أيما أذى، وقتلوا في هذه الغزوة حبيب قلبه عمه سيدنا حمزة، وكم من صحابي كبير الشأن مثل مصعب بن عمير وابن جحش وفلان وفلان، ومع ذلك جاء بعض الصحابة وقال يا رسول الله ادعوا على قريش ادعوا عليهم، فرفع يده صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فدعا لهم بالهداية وعذرهم بالجهل. هذا غاية الرحمة والإحسان. وكذلك في يوم الطائف لما قال له ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبة، قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فينبغي لك أيها المريد السالك إن شئت أن تصل وأن تبلغ المنزل وأن ينازلك الله تعالى بإمداده وإسعاده، وأن تكون لك نسمة من رسوله وحبيبه وشبه له في مدد الله له، وهذا طريقه الصبر والاحتمال. نعم. وبعد قال ايش قال بعد الدعاء في اخر عبارتين؟
1: وعد اعراض الخلق عنك،
0: ثم تكلم عن قضية اخرى وهي اقبالة الناس عليك واعراض الناس عنك. فالصالحون يرون إعراض الناس عنهم نعمة، فإنهم يشغلون وقتك ويشغلون جهدك ويكلفونك العناء وتتحتمل منهم الأذى، فإذا أعرض الناس عنك ما أحبوك بعدوا منك، والحمد لله فك الله علي، وأجد وقت مع كتاب ربي، وأجد وقت مع نفسي، وأجد وقت في صلاح حالي. وإن ابتلاك الله تعالى بإقبال الناس عليك بمن أحبك بعض الخلق ورأوا فيك الخير واعتقدوا فيك الخير وأحسنوا فيك الظن، ففي هذا الحال تقول هذا امتحان وابتلاء من الله، فعليك أداء حق الخلق من حيث حقوقهم التي أمرنا الله بها من حسن معاشرة الناس. فإن كنت أستاذا لزمك أن تحسن إلى طلابك وأن تعاملهم معاملة المعلم، وتقرأ ما يتعلق بآداب المعلم مع المتعلم من آداب ظاهرة في المعاملات أو باطنة في النيات والمقاصد والمعاملات. وإن كنت مربيا فتأخذ آداب التربية، وإن كنت مديرا في شركة فتأخذ آداب الإدارة والمسؤولية والولاية، وهكذا ينبغي للإنسان أن يؤدي الحق ويكون ذلك خالصا لله تعالى. بعد ذلك يرجع أمر المدح والذم، لا يشغلك مدح الناس ولا ذمهم، فإن ذموك فلا يتشوش قلبك من ذم، وإن مدحوك لا يغتر قلبك بهذا المدح، بل اجتهد على أن يستوي عندك مدحهم وذمهم ويكون غرضك الله تعالى. نعم.
1: ثم إن خشيت على نفسك من التصنع والتزيون لهم والاشتغال عن الله بمخالطتهم فاعتزلهم وأغلق بابك عنهم، وإلا فارق الموضع الذي عرفت به إلى موضع لا تعرف فيه، وكن مؤثرا للخمول فارا من الشهرة والظهور، فإن فيه الفتنة والمحنة. قال بعض السلف ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بمكانه. قال آخر: ما أعرف رجلا أحب أن يعرفه الناس إلا ذهب دينه وافتضح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فكل الصالحين يؤثرون الخمول ويحبون الخمول ويرغبون فيه، أي أنهم لا يحبون أن يشتهروا بين الناس بالصلاح ولا بالولاية ولا بالخير الكبير، إنما يبدون بين الناس كعامة المؤمنين في شؤونهم. ولكن من طلب هذه الشهرة أو طلب هذا الظهور وادعى شيئا من ذلك أو تسبب في شيء من ذلك، مثل زماننا هذا، وبعضهم يحب التصوير ويحب أن يظهرون ويحب أن يصورون ويحب أن الناس تشوفه كيف يدخل كيف يخرج كيف الناس تقبل يدك، هذا من التقصير العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتحاشاه ويهرب منه، فإن كلف ذلك تكليفا بحيث أنه لم يكن هو الراغب في هذا، وإنما مهمة أدائه لرسالة الدعوة إلى الله ألزمته ذلك بأن يكون الناس حوله وأن يكون هناك كاميرات تصوره وأن يكون هناك يعني ما ليس بتدبيره، فهو معذور في هذه الحال. نعم، وإن إقبالة الناس عليه فينبغي له أن يتحاشى وأن يفتش في قلبه وأن يلاحظ، لأن من أعظم الأدواء التي تنازل الناس أن يتحول المتبوع إلى تابع. كيف يتحول المتبوع إلى تابع؟ يكون هذا له تلاميذ ومريدين ومحبين ويحضرون معه ويتابعونه، ثم يصير هم عاد يبغى يفقدهم، ولو حتى ظهر له أن شيء من الحق يفعله ولكن لو فعلت هذا تلاميذي بيهربون مني ولا محبيني هذا لم عاد بعجبهم، فيصير هو ما شاء الله كما برامج التلفزيون ما يطلبه المشاهدون، هذا بعد يسوي الذي يحبونه الناس فيزيده غفلة وحجاب، عافانا الله تعالى.
1: فصل: واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم، فإن ذلك يحمل على السكوت على الباطل وعلى المداهنة في الدين. نعم. وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفى به ذلا لصاحبه، لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه.
0: نعم، قال الله تعالى لسيدنا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنني معكما. قال: اذهبا إلى فرعون، لما قال نخاف أن يبغى علينا يطغى، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بترك هذا الخوف، إنني معكما أسمع وأرى. لهذا لما جاء فرعون بكل جيوشه وهذا سيدنا موسى على البحر وبني إسرائيل، قال: إني ذاهب إلى ربي. قال: ما همني يصلح فرعون، جنده كله وأعماله كلها ما يؤثر علينا شيء، لا نبالي بهذا. إن كان عندك إيمان بتتوكل على الله ولا تخاف أحد من خلقه. ينبغي للمريد أن لا يعلق قلبه برجاء أحد ولا خوف من أحد، بل يكون رجاؤه في الله وخوفه من الله وحبه لله. نعم، حتى يقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم في دعاء: اللهم لا تجعلنا نرجو ولا نخاف ولا نحب سواك. اللهم لا تجعلنا نرجو ولا نخاف ولا نحب سواك، فيكون رجاؤنا فيه وخوفنا منه وحبنا له. الله يحقق لنا ذلك ويبلغنا ذلك. طيب:
1: وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت.
0: هذا بيّن الله تعالى لنا طريق بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيش قال ربنا علمنا لك؟ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا لما جاءوا في يوم الأحزاب واجتمعت الأحزاب والمدينة صغيرة وأهلها قليل، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأحزاب، ما لفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحكى الله تعالى هذا الأمر، هذا اللي قالوا لهم الأحزاب، قالوا: الآن يخوفون ويخوفونك بالذين من دونه. تخاف من دون رب العالمين؟ إنما ذلك هو الشيطان يخوف أولياءه، أما المؤمن ما يخاف غير الله سبحانه وتعالى من الشيطان يبث ثم الخوف، وكل ما يعمله الآن وسائل الإعلام في الأخبار وذا كلها يريد أن يدخلوا على قلوب المؤمنين خوف من التكنولوجيا، خوف من الصواريخ، خوف من إسرائيل، خوف من أمريكا، خوف وذا هذا يخوفونك بالذين من دونه تعالى سبحانه، فهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون حياة ولا نشورا ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن يملكون لغير، هم في قبضة قدرة الله تعالى. عافانا الله تعالى من الخوف من سواه أو أن نرجو من عداه أو نتعلق بأحد غيره. الله يصفي قلوبنا من ذلك ويكرمنا صدق الوجهة إليه وحسن الإقبال عليه في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح وحد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، إن الكلام في كل شيء خلقه الله تعالى له حدود، لكن الكلام في وصف النبي عليه الصلاة والسلام غير محدود، ولكل كلام بداية ونهاية إلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أمد ولا غاية مهما

وكيف نصف خلقا جعله الله تعالى عظيما وسماه رؤوفا رحيما؟ أم كيف ننصف رحمة جعلها الله تعالى عامة للعالمين؟ وأنى لنا أن ندرك حقه علينا وقد جعله الله تعالى أولى بنا من أنفسنا. نبي أنزل القرآن عليه وحن الجذع إليه وتفجر الماء من بين يديه. نبي انشق له القمر وسعى إليه الشجر وسبح في كفه الحجر. نبي أمره من أمر الله وطاعته طاعة لله وبيعته بيعة لله. نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبي سماه الله نورا وجعله سراجا منيرا. نبي أخذ الله له من الأنبياء الميثاق وعرج به فوق السبع الطباق. نبي جعله الله ملجأ للخلائق يوم الدين وخصه بالشفاعة العظمى من بين جميع المرسلين. نبي كان أطهر الناس نسبا وأكرمهم معدنا وأطيبهم أصلا وأعظمهم أدبا. نبي شرح الله صدره ورفع ذكره وأعلى قدره. نبي كان أبهى من الشمس وأحلى من القمر. نبي كانت يده شفاء وريقه دواء. نبي كان أعلم الخلق بالله وأخشاهم وأتقاهم لمولاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا عليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بقبلك، وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطلب الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطلب بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم